إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح نهار جديد، يوم جديد وبداية أسبوع جديدة. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم فيها الخير والبركة والمسرات. صباح الخير للمشاهدين من خلال شاشة تلفزيون الفجر، المستمعين من خلال أثير فجر أفأم، والمتابعين عبر البث المباشر. أهلا وسهلا فيكم، حلقة جديدة من برنامج طلة فجر، المجلة الصباحية المنوعة اللي بنطل عليكم من خلالها كل أحد وثلاثة، كل من الأحد للخميس، يعني طوال الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت، بنطل عليكم من 7:30 لـ9:30 على مدار هالساعتين. مستمعينا الكرام، بنكون رفقاء وإياكم رفقاء الدرب الصباحي مع فنجان القهوة الصبح، وانتوا رايحين على شغلكم، وانتوا طالعين برا البلد، ايا كان عماله عليكم اشغال واعمال الصباح الباكر، احنا بنكون رفقاء درب لكم. ومن خلال مواضيعنا ومن خلال المحطات اللي بنطرحها، وبكل محطة من محطاتنا بيكون في عنا موضوع جديد، بيكون في عنا قصة جديدة، وبيكون في عنا طرح جديد بنتناوله في كل يوم. فصباح الخير للمستمعين والمشاهدين.

صباح الخير. نهار اليوم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، نهار اليوم الأحد الموافق 19 من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 5 من صفر من عام 1448 هجريا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف يا رب العالمين. يعني سبحان الله، احنا قديش كان شهر حزيران طويل جدا، لكن سبحان الله عكس عكاس شهر تموز، حاسست عماله بيمرق ورا بعضه مش ملحقين عليه. بسم الله، وما تبلش وبدأنا واحد الأول من تموز، اليوم احنا صرنا 19 من تموز، يعني أيام قليلة تفصلنا عن نهاية، احنا بالعشر الأواخر من هذا الشهر. ومع نهاية الشهر أو حسب ما قال وصرح فيه المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حكى يا جماعة أنه مش رح تتجاوز نهاية الشهر نتائج الثانوية العامة إن شاء الله، لعله خير يا رب. وبالنهاية بصراحة إحنا بنأمل أنه طول ما في عمال وخطط التربية والتعليم تشتغل عليها بكل سنة وبكل مرة. فلفت انتباهي كتير من الآراء اللي كانت بنفس الموضوع، أنه هل يا ترى وزارة التربية والتعليم ما صار في عندها آلية معتمدة لأنه يكون في انتهاء النتائج بموعد محدد، عفواً انتهاء الامتحانات تكون بموعد محدد بتاريخ محدد سنوي والنتائج بموعد محدد سنوي؟ يعني ليش هالتوتر اللي بيعيشوه الأهالي؟ ليش هالتوتر اللي بيعيشوه الطلاب نفسهم قبل الشهر بعد الشهر آخر يوم بالشهر أي ساعة الصبح الظهر المساء؟ هاي الأسئلة كلها يعني بتعمل نوع من القلق عند الأولاد وعند الطلاب وعند أهاليهم، وخاصة عند الأهالي. لسه قديش الطالب بيكون متوتر، قديش أهله بيكونوا متوترين أضعاف وأضعاف. فللأسف يعني إحنا بنأمل، بما أنه إحنا بنسمع كتير خطط وكتير تفكير وكتير مبادرات من وزارة التربية والتعليم حول آلية التوجيهي، لكن كمان بحاجة أنه يكون في اعتماد يعني سنوي. خلص إحنا بنحكي أول السنة أول السنة، آخر السنة آخر السنة، أول الشهر أول الشهر، آخر الشهر آخر الشهر، تاريخ محدد سنوي من خلاله اعتماد. هذا اليوم يعتمد لإعلان نتائج الثانوية العامة. ممكن الوزارة تحكي مبرراتها، ممكن تحكي موقفها، ولكن خلص عشان الأهالي يرتاحوا من كل هالدوامة اللي بيكونوا فيها بعد نهاية كل امتحان وزاري لطلبة الثانوية العامة. على العموم الله ينجح كل الطلاب، وإن شاء الله يا رب يهون على أهليهم وينالوا المعدلات اللي بدهم إياها. والمفترض بما يتعلق بكل المباحث اللي كان عليها جدال وخاصة مبحث التربية الإسلامية والأسئلة اللي كانت فيها الصحيح والأصح، فمن خلال تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم تحديدا مع المتحدثة باسم الوزارة تحدث وقال إنه لا يقلقوا الطلاب ولا يقلقوا الأهالي، إحنا إن شاء الله يعني بدنا إياهم يعينوا خير وما يهتموا بهاي التفاصيل إن شاء الله. يعني بتمنى أنه تكون الوزارة عند وعدها. فصباح الخير لوزارة التربية والتعليم، للمعلم والمعلمة، للكوادر الإدارية والهيئات التدريسية، وخاصة المعلمين اللي كانوا من لجنة المراقبة ولجنة التصحيح في الامتحانات لعام 2026. صباحكم فل.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا. عشان ما نصبح بس على طلاب الثانوية العامة، خلونا نصبح كمان على الكل، يعني نصبح على ربة المنزل، نصبح على الموظفة، نصبح على الجدة والجد اللي عمالهم بيسمعونا حاليا، حواليهم أحفادهم وأولادهم. صباح الخير لكم، ونصبح كمان على كل التجار، ونصبح كمان على كل أصحاب المشاريع، وخاصة من الصبايا، الصبايا اللي عندهم مشاريع خاصة فيهم بيشتغلوا فيها إما من منازلهم أو من متاجرهم الخاصة. بنحكي لكم صباحكم فل وياسمين، يعطيكم ألف عافية. كمان بنصبح على كل الموظفات والموظفين اللي رايحين على أشغالهم وأعمالهم، حاليا بيسمعونا على الطريق وبيسمعوا لكل أخبارنا ولكل مواضيعنا، فبنحكي لكم يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم ألف عافية، وتوصلوا إن شاء الله بالسلامة لأشغالكم وأعمالكم. وصباح الخير كمان لكل رعاة برنامجنا، صباح الخير أكيد لشركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس. أيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صبحهم بكل الخير رعاة برنامجنا. وكمان زملاء الأعزاء ما بنسى أصبح عليهم، في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد. يسعد صباحكم يا رب يا شباب، يعطيكم ألف عافية. وكمان بدي أوجه التحيات لكل زملائي وزميلاتي العاملين في طاقم تلفزيون الفجر، يسعد صباحكم الجميع. نهار اليوم الأحد مستمعينا ومشاهدينا عنا مجموعة من المواضيع. أول محطة من محطاتنا رح تكون بجولة سريعة على أبرز العناوين، بعدين رح نحكي ونسافر معكم، واليوم يكون عنا مشوار لدورة. بلدية دورة أطلقت قبل جمعتين تقريبا، أطلقت سوق الجمعة للطيور في دورة، فكرة جديدة لتنظيم الهواية ودعم الاقتصاد المحلي. سوق الجمعة هذا السوق اللي اليوم بدنا نحكي عنه، بدنا نحكي كم عدد التجار فيه، بدنا نحكي ليش انطلقت مؤخرا البلدية وقامت بإطلاقه، كيف عمالهم بيمارسوا الهواة لجمع الطيور وبيع الطيور بمختلف أشكالها وأنواعها في هذا السوق. كمان من محطاتنا لليوم بدنا نحكي عن موسم الصبر. موسم الصبر انطلق، هل يحصد المزارع الفلسطيني ثمر تعبه ولا بيواجه اعتداءات الاحتلال؟ مع انطلاق كل موسم بيكون في غصة بالسنوات والأشهر الأخيرة، بيكون في غصة في قلوب كل المزارعين وأصحاب الأراضي، لأنه للأسف الإجراءات اللي عماله بيمارسها الاحتلال بحق المزارعين من خلال الاستيلاء على الأراضي، مصادرة الأراضي، الاعتداء على المحاصيل الزراعية وعلى المزارعين، منعهم من الوصول لأراضيهم، كل هذا بيكون عائق أمام المزارعين لمتابعة محاصيلهم. فهل يا ترى إحنا بنشهد موسم صبر مميز لهذا العام، ولا إحنا أمام تحديات كبيرة؟ كمان من المواضيع اللي رح نتحدث فيها ونتناولها اليوم في برنامجنا، بدنا نحكي عن كأس العالم. اليوم رح يكون معنا الصحفي الرياضي منير الغلة يحكي لنا عن متابعته الحثيثة لكأس العالم والنهائيات. كمان من محطاتنا لليوم رح نحكي عن شركة طلابية جامعية، رح يكونوا معنا مدراء هذه الشركة في استوديو برنامج طلة فجر لحتى يحكوا لنا كيف إيكوكول هالشركة اللي حولت من نفايات لابتكار مشروع طلابي فلسطيني يحصد المركز الأول. كيف قدر أنه يحصد المركز الأول؟ رح نتعرف على الإجابة من خلال ثلة من ضيوفنا في برنامج طلة فجر لنهار اليوم الأحد. فيسعد لي صباحكم، كونوا مركزين معنا، وأكيد محطاتنا مختلفة متنوعة، لكن بمتابعتكم رح يكون أكيد نهارنا وصباحنا لليوم أحلى وأجمل. صباح الخير لكم.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا، وبدنا نصبح أكيد من صباحياتنا الحلوة والجميلة على كل المتابعين وين ما كنت عمالكم بتسمعونا بتشاهدونا وبتتابعونا. صباح الخيرات والفل لكم. بدنا نصبح على سيد علاء القب من شرطة استراحة أريحة، يسعد صباحك يا رب، عماله بالطريق بيسمعنا إلى دوامه، فبنصبح عليك أكيد وعلى كل العاملين في الاستراحة، يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم ألف عافية، ما شاء الله عليكم دائما في المتابعة ودائما في خدمة أبناء هذا الوطن الحبيب. وصدقا للأمانة بالأيام الأخيرة وخاصة بعد الأزمة اللي شهدناها على جسر الملك حسين، كنا بنسأل المسافرين إنه كيف كانت جيتكم، كيف كانت طلعتكم، فكانوا يحكونا هي الغلبة بتكون فقط عند الجانب الإسرائيلي وشوي عند الجانب الأردني، لكن هون بالاستراحة بتكون كل الأمور ميسرة الحمد لله، وبكونوا متعاونين معانا لأنه حاسين بالتعب والإرهاق اللي إحنا يعني مرينا فيه، فكل التحية والاحترام لإلهم. سيد علاء القب يسعد صباحك يا رب، توصل بالسلامة إن شاء الله للاستراحة وموفقين إن شاء الله في أعمالكم وأشغالكم. صباح الخير لكل أفراد الشرطة، شرطة المرور كمان تحديدا من صبح عليهم، يسعد صباحكم يا رب ويعطيكم ألف عافية. وصباحياتنا هذه ولا شيء أمام كل تعبكم اللي بتبذروه بالفترة الأخيرة، وخاصة أفراد شرطة المرور مش بس بمحافظة طول الكرم إنما بكل المحافظات، في رام الله، في نابلس، في قلقيلية، في كل المحافظات. وخليني أوجه التحيات الصباحية لأهلنا وين ما كانوا بيسمعونا، في نابلس، في جنين، في رام الله، في بيت لحم، في الخليل، في أريحة، في كل مناطق الضفة الغربية، في قلقيلية، في سلفيت، في طوباس، أهلنا في القدس يسعد صباحهم كمان بنصبح عليهم، كمان أهلنا بالداخل فلسطين المحتل، أهلنا في غزة، أبنائنا المغتربين يسعد صباحكم أو يسعد مساكم، مهم يا رب دايما تكونوا بصحة وسلامة. ما في شيء مستاهل نزعل عليه في هالدنيا غير صحتنا، إحنا شعب الجبارين، تعودنا دايما على هالأزمات، تعودنا على الأيام الصعبة، تعودنا نمر بأحلك الظروف، لكن اللي بيثبت إنه إحنا شعب الجبارين صبرنا وصمودنا في هذا البلد، فيا رب ثبتنا، يا رب قوينا، يا رب ازرع الصبر في قلوبنا يا رب العالمين. الله يكون بعون الشباب، الشباب الفلسطيني اللي بيعاني الويلات في هاي الأيام، الشباب الفلسطيني اللي مش لاقي شيء يرتكز عليه، الشباب الفلسطيني اللي بده شيء يسند عليه لحتى يأمن مستقبله، لحتى يكون أسرة ولحتى يكون عيلة في هالبلد. فالله يكون بعون شبابنا، شبابنا اللي عمالهم بيعافروا في هالدنيا، وظيفة صباحية ووظيفة مسائية، دوب عماله بيرتاح ساعة زمن أو كم ساعة بالليل من راحة ونوم، لكن كل هذا للأسف بيحكي إنه قديش شبابنا تعبانين، قديش شبابنا هلكانين، قديش اليوم إحنا بنحكي عن مستقبل مش واضح شو طريقه قدام شبابنا. لكن اللي بنفهمه واللي بنعرفه إنه آبائنا وأجدادنا كانوا بيوم من الأيام هم الشباب وهم المستقبل، كملوا الطريق، ما استسلموا، ما يأسوا، واليوم هم الحمد لله صار عندهم عائلة وصار عندهم أحفاد. فإحنا من هذا اللي بنأمله من شبابنا إنهم يكملوا بهالطريق، على الرغم من إنه الطريق مليان بالعثرات، مليان بالصعاب، ومليان بالتحديات اللي كل مرة للأسف بننزف فيها، لكن إحنا ثقتنا بشبابنا عالية، عالية كبيرة، وشبابنا ملاح، وهذا المجتمع إن شاء الله يا رب يتحسن وتكون ظروفه للأحسن وللأفضل، من توفير فرص العمل، من يكون في متابعة من كل الوزارات والحكومات لدعم الشباب وتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب. وإحنا بصراحة من النماذج الحلوة اللي بنفخر فيها، قديش اليوم صار عنا ثقافة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، قديش صار عنا في ثقافة لدعم المنتج الوطني الفلسطيني. يمكن قبل سنوات ما كانت عنا الثقة الكافية بالمنتج الفلسطيني، ما كانت عنا الرؤية الواضحة عن المنتج الفلسطيني، لكن اليوم بعد كل الأصناف اللي عمالنا بنشوفها بالسوق الفلسطيني، بعد ما إحنا اليوم بنعيش ثقافة عالية جدا لأهمية المقاطعة، قديش بندعم المنتج الوطني الفلسطيني، قديش بيعود بالفائدة على شبابنا وشاباتنا، لأنه المصانع والشركات بحاجة لأيادي عاملة تشغلها، وبالتالي كل ما عمالنا إحنا بندعم بهذه المنتجات وهي الأصناف الفلسطينية، كل ما عمالنا بنكبر بهالمصانع. كبر المصانع يعني إحنا بنحكي عن توفير فرص أكثر للشباب لحتى يسترزقوا فيها، لحتى يكون في لهم منفذ وخلاص أمام كل الظلام اللي عمالهم
بيعيشوا. فكل التحية لأبناء الشعب الفلسطيني اللي بيكون خيارهم الأول دائما المنتج الوطني ونماذج كثيرة. كيف صارت عنا هاي ثقة بالكم؟ من خلال قوة منتجاتنا، من خلال قوة أصحاب هذه المصانع والشركات على الرغم من كل التحديات. ما تفكروا الموضوع سهل، ما تفكروا أنه صدقا ما في خسائر، وما تفكروا أنه بيوم وليل الواحد بيقدر يعمل، بس همة وإرادة أصحاب هذه المصانع هي اللي بتأكد قديش الشعب الفلسطيني قادر يواجه كل هذه الصعوبات. فكل التحية لإلهم من خلال المعارض، من خلال المهرجانات، وجود هاي الشركات قدام المستهلك ومع المستهلك الفلسطيني لحتى يتعرف على هالشركة، يتعرف على إدارتها، يتعرف على المصانع الموجودة فيها، على كيفية تصنيع وتقديم هذه الأصناف بالسوق الفلسطيني. فكل التحية والاحترام. المستهلك هون بيكون في علاقة ما بينه وبين صاحب هذا المنتج الوطني، حتى أطفالنا الحلوين. يعني اليوم لدرجة إنه المشروبات الغازية صارت قدامنا الخيارات الأولى، وقديش إحنا عنا خيارات كثيرة لجودة هالمنتجات، مش بس المشروبات الغازية، بنحكي حتى كل أصناف المواد الغذائية من سكاكر، شوكولاتة، شيبسات، وعدوا على غرارها، وكثير من حتى البوزة. يعني إحنا بنفخر بكل الشركات اللي بتقدم هذه المنتجات، فكل التحية والاحترام. وشبابنا بتمنى إن شاء الله يا رب الأيام الجاي تكون أيام خير، أيام هدات بال، وأيام يكون فيها النعيم قادم، وإن شاء الله رب الفرج العاجل والقريب لكل أسرانا وأسيراتنا. أخبار ما بتطمن عن أسرانا وأسيراتنا، الأخبار كل مالها عمالها بتزرع فينا الخوف والقلق أكثر وأكثر عن أسرانا وأسيراتنا البواسل. إن شاء الله يا رب الفرج العاجل لهم جميعا. نروح سريعا مستمعينا ومشاهدينا لجولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لهذا الصباح.

يسعد صباحكم مستمعينا الكرام. من جديد ننتقل الآن إلى جولة الأخبار والاطلاع على أبرز العناوين الإخبارية. نبدأها بالشأن الإسرائيلي وعلى الصعيد العالمي. مصادر أمنية إسرائيلية كشفت أن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي وسعت بنك الأهداف الخاص بإيران في وقت يستعد فيه الجيش لاحتمال تعرض إسرائيل لهجوم إيراني مفاجئ، وسط تقديرات بأن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار المواجهة. موقع ولا العبري ينقل عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولهم إن إيران تدرك أن الرد الإسرائيلي على أي هجوم سيكون أشد وأقصى من السابق، الأمر الذي يجعلها تتجنب مهاجمة إسرائيل إلا إذا اضطرت إلى ذلك. وزارة الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا عالميا بشأن السفر، مطالبة مواطنيها بتوخي مزيد من الحذر خارج الولايات المتحدة. وكانت الوزارة قد أصدرت أمس تحذيرا مماثلا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. وجاء في التحذير العالمي إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يثير مخاوف من قيام جماعات موالية لإيران بأعمال عدائية ضد مصالح الولايات المتحدة وأهدافها في الخارج. وقد يواجه المواطنون اضطرابات في السفر نتيجة إلغاء الرحلات الجوية.

أيضا من أبرز العناوين مشاهدينا ومتابعينا، حيث في هذه الأخبار، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث خلال التصدي لهجمات إيرانية استهدفت قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن الجمعة، فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية أن القوات الأمريكية تعرضت لأربع هجمات إيرانية خلال 5 أيام أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار كبيرة في المعدات العسكرية. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن 4 جنود أجلوا إلى مستشفيات أردنية قبل أن يغادروها، فيما عاد عدد من المصابين بجروح طفيفة إلى أداء مهامهم، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن هويات القتلى قبل إبلاغ ذويهم.

ومن أبرز العناوين أيضا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ننتقل إلى المتابعات الإخبارية بما يتعلق باعتداءات المستوطنين، حيث مناطق متفرقة من الضفة الغربية شهدت الليلة وفجر اليوم الأحد سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالت منازل المواطنين، ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية ودور العبادة، في تصعيد جديد للعنف الاستيطاني الذي يتواصل بوتيرة متسارعة. في جنوب الخليل، مستوطنون هاجموا مساكن المواطنين في منطقة وادي الرخيم جنوب بلدة يطا، اقتحموا مسكني المواطنين صلاح إبراهيم شنران وعبد الرحمن قبل أن يسرقوا 3 رؤوس من الماشية من داخل حظيرتهما، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي في المنطقة دون الإبلاغ عن إصابات. وأشعل مستوطنون النيران في مسجد بقرية التبانة في مسافر يطا جنوب الخليل، وفي بلدة السموع مستوطنون مسلحون حاولوا بحماية قوات الاحتلال سرقة أغنام من منطقة وادي جحيش، إلا أن المواطنين تصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب. هذه الاعتداءات امتدت إلى محافظة رام الله والبيرة، حيث مجموعة من المستوطنين اقتحموا التجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة شرق رام الله، فيما أشعل آخرون نيران في أراضي المواطنين بمنطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق المحافظة. تأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، إذ سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 11,074 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنين خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر على استمرار واتساع وتيرة الاعتداءات بحق المواطنين. لم تقف هذه الاعتداءات إلى هذا الحد، حيث مستوطنون قاموا بالاعتداء على شاب من بلدة برقة شمال غرب نابلس، حيث في تفاصيل هذا العنوان مجموعة من المستوطنين قاموا باعتراض طريق الشاب أنس عبد الحكيم لقمان خلال تواجده على طريق جنين نابلس قرب مدخل بلدة برقة، واعتدوا عليه بالضرب، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح بيده. جيش الاحتلال يعلن اليوم الأحد فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 من صباح يوم غد الاثنين، وذلك عقب تقييم للوضع الأمني، في خطوة تأتي قبيل مسيرة تنظمها حركة نحالة الاستيطانية للمطالبة بإعادة الاستيطان في قطاع غزة. حسب بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال، يشمل قرار الإغلاق المنطقة الممتدة من مفترق ياد مردخاي غرب شارع 34 حتى مفترق شاعر هنغيف، ومن هناك غرب شارع 232. وأيضا في آخر المتابعات مشاهدينا، مئات الإسرائيليين تظاهروا مساء أمس في عدة مدن احتجاجا على حكومة بنيامين نتنياهو، فيما أقيمت التظاهرة المركزية في ساحة هبيمة بمدينة تل أبيب بمشاركة أكثر من 1,000 متظاهر. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الأحد مقابل الشيكل ب3 شواكل فارزة 4 أجورات، الدينار الأردني يصرف ب4 شواكل فارزة 28 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواكل فارزة 47 أجورة. حالة الطقس، الأجواء اليوم الأحد شديدة الحرارة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل راح تكون الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية، دافية في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة راح تنشط أحيانا. يوم غد الاثنين راح تكون الأجواء حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق، راح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لكن مع بقاها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد مشاهدينا ومتابعينا من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا كمان متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. رحلة فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا صباحكم فل ياسمين. صباح الخير لكل اللي عمالهم بيبعتونا رسائل صباحية. يسعد صباحك ريهام من أبو المجد وعائلته، إلى الأخت عليا أبو شنب بمناسبة ميلادها عبال 120 سنة. إن شاء الله يا رب العمر كله للخالي عليا أبو شنب، يسعد صباحك يا رب وكل أيامك خير وهدات بال، وإن شاء الله يومك يكون حلو ومميز. وكل عام وكل شخص بيصادف اليوم عيد ميلاده فاعتبر انه هاي المعايدة لإلك، كل عام وانت بألف خير وان شاء الله يكون يوم مميز في حياتك. الخالي علي ابو شنب، يعني بصراحة احنا بنشكر الاخ ابو المجد المصري اللي عيد عليك علشان نحكي لك كل عام وانت بألف خير. امبارح كان عيد ميلادها، يسعد صباحك يا رب الخالي علي ابو شنب، صبحك بكل الخير واحلى تهنئة بعيد ميلادك يا رب العمر كله ان شاء الله. كمان من الرسائل بذكركم بأرقام الاتصال والتواصل، على الرقم الاتصال الهاتفي 0926849، أما المشاركات النصية المكتوبة فبتكون على الواتساب على الرقم 00970599940990. صباح الفل والياسمين لإلكم. نروح لأول محطة من محطاتنا، ومثل ما ذكرناكم ببداية مشوارنا الصباحي لليوم خلال تعريفنا بمحطاتنا، أول محطة راح نكون مشوارنا فيها بدورة. دورة بمحافظة الخليل عملها بتشهد تجربة جديدة تهدف لتنظيم بيع وتربية الطيور والحيوانات الأليفة، هالشي من خلال إطلاق سوق أسبوعي يقام كل جمعة ليكون مساحة بتجمع الهواة والمربيين والتجار في مكان منظم وآمن. المبادرة ما بتقتصر على البيع والشراء، كمان بتسعى لدعم النشاط الاقتصادي. تعالوا نتعرف أكثر على هذه المبادرة وعلى أهدافها وآلية تنفيذها من خلال ضيفتنا اللي بتنضم إيانا عبر

0: أطلقوها مؤخراً، وطبعاً إحنا بدنا ننوه أكيد هذا السوق للطيور والحيوانات الأليفة.
1: صحيح، أنا فكرة السوق صراحة الأسبوع للطيور والحيوانات الأليفة جاءت من حاجة حقيقية لمسناها عند الهواة والمربيين والتجار، وهي تكون عندهم مكان أو وجود مكان قريب معروف ومنظم بجمعهم مع المواطنين، بدل ما يضطروا يروحوا على مناطق بعيدة أو يتجمعوا بشكل عشوائي في أماكن غير مهيئة. ومن هاي الفكرة بلدية دورة أطلقت السوق بشكل كانت في البداية بشكل تجريبي كل يوم جمعة من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 11، طبعا هي في الشارع المؤدي إلى مدرسة ماجد أبو شرار. اخترنا هذا المكان، طبعا مش كان الاختيار بشكل عشوائي، كان مكان واضح سهل الوصول إليه من داخل مدينة دورة نفسها وكمان من البلدات والقرى والمناطق المجاورة، وبيساعد المشاركين والزوار يوصلوا للسوق بدون تعقيد أو بدون يعني يتنقلوا على مسافات بعيدة. وصراحة إحنا خلال الأسبوع الأول شفنا إقبال لافت، وكانت حركة نشيطة جدا سواء من أهالي مدينة دورة أو من المواطنين والمربين والتجار القادمين من المناطق المحيطة إلنا. وهذا الإقبال أكد أن الفكرة ما يعني جاءت في وقتها الحقيقي، والناس فعلا كانت بحاجة لمثل هذا السوق. طبعا هو سهل على المواطنين، يعني بدل ما المواطن يبحث على مربي أو تاجر في منطقة معينة أو يكون إشي مهلك إله، أصبح عنده مكان معروف بيزور هذا المكان أو هذا السوق، خلينا نحكي بيشوف المعروضات، بيكون قريب إله، بتعرف على المربين والهواة بشكل مباشر. وكمان الإجراءات طبعا البلدية عملتها ما تكون معقدة، بالعكس هي أعلنت عن رابط تسجيل على صفحة البلدية، طبعا إحنا الرابط عملناه حتى ينظم المشاركة وتكون أعدادهم معروفة حتى نقدر إنه نوفر المكان الصح والتواصل معهم وببلاغهم بالتعليمات والترتيبات اللي راح تكون في هذا السوق.
0: حلو، طب اليوم إحنا بنحكي إنه ليش اخترت يوم الجمعة تحديدا؟
1: يوم الجمعة أول إشي يعني إحنا حابين ننشط خلينا نحكي المنطقة اقتصاديا واجتماعيا. اخترنا يوم الجمعة لأنه في ساعات الصباح بتكون الناس كلها متواجدة في بيوتها، بتقدر تطلع مش موجودة في عملها، تشوف هذا السوق، تتعرف على التجار، على المربيين، على الهواة، كمان إنه ما نخلف الحركة في خلال ما يكون عندنا دوام مدارس، لأنه أنا بحكي عن منطقة فيها منطقة حيوية فيها مدارس فيها مؤسسات. وصراحة الناس انبسطت كثير من اختيار يوم الجمعة، بتحكي يعني الصبح قبل، احنا بتعرفي عندنا صلاة الجمعة بتكون، فهم الكل قبل الصلاة بالجمعة وبيزوروا السوق انبسطوا، بتعرفوا على بعضهم، اللي بده يشتري بيشتري، ومن ثم بنطلقوا للصلاة.
0: يعني احنا بنحكي الجمعة الأولى وعديتوا الجمعة الثانية، كيف شفتوا هذا الانعكاس للمبادرة على المربيين والهواة للطيور والحيوانات الأليفة من خلال تواجدهم بالسوق؟
1: صراحة هم تواجدوا، كان في تجمع كبير، وخلنا نحكي في السوق في الأسبوع الثاني كان التجمع أكبر من الأسبوع الأول، وذلك نتيجة تنظيم السوق بشكل صحيح، اختيار المكان الصحيح. طبعا المكان كان فيه، بتحكي عن مكان في مرافق عامة بالقرب من منتزه البلدية، مكان سهل الوصول إله زي ما حكيت لك، لأنه على يعني من كل مداخل دورة للمناطق المحيطة ومن نفس المدينة. طبعا إحنا ما اخترنا المكان ما يخدم كمان سكان مدينة دورة أو مش مركز إلى دورة أو سكانها فقط، هو بقصد جميع المواطنين. والمواعيد طبعا أنا حكيت لك هو من الجمعة من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 11، وطبعا أنا لمسنا عند الهواة والمربين والتجار إنه هذا الوقت هو بيكون مناسب إلهم، وكان يعني بالنسبة إلهم هو الأفضل، مشان هيك إحنا اعتمدنا هذا المكان. طبعا نجاح السوق خلال أول أسبوعين خلانا كان إنه بالنسبة إلنا هو فكرة مشجعة، لأنه شهد إقبال لافت جدا، حركة نشطة، وكان مهم بالنسبة إلنا مش بس عدد الموجودين، كمان تكون عندنا أجواء إيجابية، تعاون، التزام سواء من المشاركين أو من الزوار. هذا النجاح لبى احتياج حقيقي للمواطنين، وكمان هو فكرة حلوة والناس تتجمع يوم الجمعة تشوف بعضها.
0: طب هنا احنا لما بدنا نحكي عن اجراءات اتبعتوها لحتى تكون في عندكم ضمان للسلامه وضمان للنظام، ايش هي ابرز الاجراءات اللي انتم متبعينها؟ ولانه انتم مثل ما ذكرتي استاذ هيلانا انه الهدف الاساسي انه الناس تتجمع، هذول المربيين او الهواة انهم يمارسوا هذا الموضوع بسلاسه وبسهوله، يتجمعوا بمكان واحد تحت تنظيم البلديه، لكن ايش الاجراءات المتبعه لحتى تضمنوا السلامه والنظام؟

0: شوفي، يعني احنا بالنسبة لنا راحة السكان بالذات في المنطقة هو أولوية، مشان هيك حددنا ساعات واضحة للسوق ومنعنا استخدام مكبرات الصوت المزعجة، وأكدنا إنه ما بدنا نغلق أي مدخل أو أي إعاقة للحركة، واخترنا شارع ممكن هو له مدخل بس ما له مخرج من المنطقة الثانية، مشان هيك ما عمل أي إشي مروري. كمان كان في تواجد لقسم الأمن لقسم الصحة من البلدية، حاولنا انه نحكي للمشاركين انه احنا بدنا التزام بالنظافه، بدنا اخلاء المكان في الوقت الصحيح عند انتهاء الفعاليه، وكمان يعني موظفين البلديه والعاملين فيها هم موجودين في الميدان مع الزوار ومع المشاركين حتى تكون الخدمات مقدمه بشكل صحيح.
1: طب احنا لما بنحكي عن بصراحة هذا السوق، سوق الجمعة للطيور، في عنا سوق السبت، وفي عنا أسواق دائما بتكون طيلة أيام الأسبوع من مختلف المناطق، لكن لأي مدى بتشوفي أنه هاي الأسواق بتعزز الحياة الاجتماعية وبتوفر متنفس للعائلات والأصحاب أو لكل حدا هاوي وعاشق للطيور والحيوانات الأليفة، خاصة ضمن هالمساحة اللي تم تخصيصها؟
0: صحيح، احنا انا بأكد انه احنا هذا السوق اقيم لخدمة ودعم المواطنين. احنا خلال الاسبوعين لمسنا قديش حقيقة في احتياج للناس، مش بس على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد انه نطلع نشوف بعضنا ننبسط، يكون في اي فعالية بسيطة. اليوم اي شيء ممكن البلدية تقدر تقدمه للمواطن شو ما كان بسيط هو بالنسبة لهم شيء كبير. وأكيد لما البلدية توفر مكان يسهل على الناس الصبح تشوف بعضها، مكان سلس سهل، مكان مريح آمن، كل هاي التفاصيل إحنا كان مهم بالنسبة لنا. وأنا بأكد على شغلي إنه هاي التجربة ممكن كانت فكرة بسيطة لكن خلال أسبوعين أثبتت إنها حاجة حقيقية. السوق هو إشي سهل، إشي حلو، لازم ندعمه. وكمان بعيدا عن وجود المواطنين، هذول الهواة والمربيين والتجار كمان هو دعم لهم، وصراحة خلق أجواء إيجابية، حركة نشيطة في صباح كل يوم جمعة، فكانت تجربة منظمة وآمنة، والحلو فيها أنها إن شاء الله تكون أو أكيد مستدامة، بتلاقي الدورة وأهلها وبتخدم المنطقة وبتحافظ في نفس الوقت على النظافة والنظام وراحة السكان.
1: كل التحية والاحترام، وخاصة أنه إحنا بنحكي عن الأثر الاقتصادي والتجاري اللي خلقوا هذا السوق تحديدا يوم الجمعة. مثل ما ذكرت يوم الجمعة يمكن يوم عطلة إجازة للجميع، فبتكون الأجواء هادية، ما بيكون فيها هناك حركة تجارية، بس نستغل هذا الوقت لحتى نستمتع مع عائلاتنا ضمن سوق الجمعة للطيور. رح يكون في فعاليات، مسابقات، معارض ممكن لقدام مع نجاح اللي لامستوه من أول جمعتين؟
0: صحيح، احنا لسه كنا بنفكر في فعاليات، لمسنا وجود اطفال وهذا شيء يعني بالنسبه لنا مش شيء عادي. احنا قاعدين بنفكر نعمل فعاليات للاطفال اللي بيزوروا اهاليهم، اللي بيجوا يزوروا المنطقه مع اهاليهم، وحقيقه احنا لمسنا في البلديه انه هذا السوق شيء مشجع، فقاعدين بنفكر كمان في اسواق اخرى تخدم سكان المنطقه وتكون كمان بتساعد الشتات والناس اللي بحاجه لمثل هاي الاسواق.
1: وأي شخص حابب ينضم للسوق بخارج دورة بيقدر يجي وينضم للسوق، ولا هو مخصص فقط للأشخاص طبعاً من دورة؟
0: لا طبعا، السوق مش محصور في أهالي دورة فقط، السوق هو مساحة مفتوحة لأي حدا عنده الهواية أو المربيين أو التجار في المناطق المحيطة. يعني إحنا دائما نحكي ليش يعني ممكن البلدية دورة شافت إنه هي لازم تعمل مثل هذا السوق، لأنه دورة هي منطقة قريبة لكل المناطق المجاورة، خلينا نحكي القرى والبلدات جاي في الوسط، فهي بتسهل على المواطنين. وأنا لمسنا من الأسبوع الأول إنه في زوار لمدينة دورة مش من نفس دورة، من القرى والبلدات المجاورة، وهذا طبعا إشي بيسعدنا جدا.
1: حلو، اليوم في ختام حديثنا وإياكي أستاذي هيلانا، إيش الرسالة اللي بتوجهها للأهالي سواء في دورة في المناطق المحيطة لدورة لحتى يجوا يستمتعوا بأجواء سوق الجمعة للطيور، وكمان للمربين والهواء والأهالي والأطفال؟
0: أكيد أنا بحكي لهم السوق أقيم لخدمتكم ودعمكم، وإحنا نجاحه خلال هذا الأسبوعين كان نتيجة من تعاونكم معنا، لازم نستمر بنفس النفس بنفس الالتزام ونحافظ على هدوء المنطقة، الترتيب، الالتزام بالمنطقة اللي محددة لهذا السوق، وإحنا كمان كبلدية معكم وجاهزين لأي خدمة ولأي مقترح. أنا قبل يومين أجانا مقترح من مواطنين شاركوا في السوق، وإحنا سمعنا لها وأخذناها بعين الاعتبار، وإحنا جاهزين نسمع لأي مقترح سواء من الهواة والتجار أو من المواطنين الزوار.
1: كل التحية والاحترام. شكرا كثير لك الأستاذة هيلانا صويتي، مديرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية دورة، على انضمامك اليوم وإيانا والحديث عن سوق الجمعة للطيور في دورة. قديش مهم هذا السوق، قديش كان في تنظيم، في إجراءات بتضمن النظام، بتضمن السلامة للجميع، سواء للتجار، للمربيين، للهواة، للي موجودين في السوق وسجلوا من خلال البلدية، أو حتى للزوار وللأطفال. وأهم شيء الحفاظ على النظام والنظافة، يعني اختاروا مكان بوائم كل بيعمل على تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية، بيخدم أهالينا وبيعمل على إنعاش هذه المنطقة. وهذا اليوم يوم الجمعة، لكن كله ضمن إجراءات من السلامة والأمان. كل التحية والاحترام، يعطيكم ألف عافية الجميع، رئيس بلدية وأعضاء وكل الموظفين والموظفات في بلدية دورة، يسعد صباحكم جميعا. كملين معكم مشاهدينا الكرام، متابعينا ومستمعينا، ونتمنى إن شاء الله يا ربي كمان للأيام القادمة. حديث الأستاذ هيلانا كان مركز على أنه اختيار المنطقة شيء أساسي لحتى إحنا نضمن أي شيء بنطمح لتحقيقه بيبدأ من اختيار المنطقة. اختاروا منطقة في إلها مدخل بس ما في إلها مخرج، عشان ما يكون في هناك أزمة مرورية من هذا السوق ويخلق أزمات مرورية ودوشة وإزعاج وزمامير. ممنوع استخدام مكبرات الصوت علشان ما نزعج الأهالي والسكان اللي موجودين في هذه المنطقة اللي تم وضع السوق فيها. كمان بالإضافة إلى أنه أفراد البلدية متواجدين بالسوق للحفاظ على النظافة، ولحتى يتابعوا الأهالي يلبوا لهم طلباتهم عشان يأمنوا أنه بعد ما ينتهي هذا اليوم أنه كل شيء متبع ضمن الإجراءات اللي تم الاتفاق ما بينهم كبلدية وما بين كل المربين والتجار اللي سجلوا مع البلدية. قديش الموضوع يعني مش صعب، مش كيمياء، مش مسألة معقدة. احنا بنتمنى انه يكون في عنا هيك سوق، مش شرط يكون سوق للطيور، بنتمنى يكون في عنا سوق. بصراحة لما بنروح يوم السبت بنمرق من قدام سوق السبت اللي موجود عند دوار الإعلامي، مش سوق، هذا مش سوق بصراحة، هذا مش سوق للأسف. احنا بدنا يكون في إجراءات جديدة متبعة من بلدية طول كرم بما يتعلق بهذا السوق، سوق السبت، لأنه صراحة لو كان في شيء موجود إحنا بحاجة لإله، لما أوصل لهاي المنطقة وأشوف الأزمة المرورية، لأنه موجودين على شارع، على جنبين الشارع السيارات موجودة بتروح، يعني شارع حيوي، إحنا ما بنحكي إنه موجودين بشارع بعيد عن البلد، لا بالعكس، هذاك الشارع شارع حيوي قريب على حي الأقصى، وما حدا بينكر إنه في هناك حركة مرورية. هي اولا يعني مدخل ومخرج. ثانيا احنا بنحكي ما في ترتيب، ما في تنظيم، ما في اماكن كزوايا كطاولات مخصصه لهذه لهالاشخاص لحتى يعرضوا بضاعتهم. ما بعرف كيف الاليه. سوق السبت بنعرف ماشي اوكي اغلبه التزاخ ومن هالقصص، بس طريقه العشوائيه اللي بتكون موجوده فيها كل هالبضائع بصراحه ما بتدل على هيئه انه في كلمه سوق، ما بتدل على كل شيء موجود فيه هناك بيشبه كل شيء الا السوق للأسف. فأنا بتمنى فعليا أنه يكون في اهتمام من البلدية، وضع إجراءات جديدة، وضع إجراءات صارمة بما يتعلق بأي حدا بده ينضم يكون موجود بسوق السبت. وأتمنى كمان أنه المنطقة اللي موجودين فيها تتغير أصلا، ويكونوا موجودين بمنطقة الناس والعالم لما تروح هناك يعني ما يكون في عشوائيات. المنطقة هناك أصلا مش نظيفة من ناحية أنه في نفايات كثيرة ومتراكمة، في أعشاب على جانبين الطريق، وشوي بعيد بعيد عن أهل البلد بصراحة. يعني اللي ما معه سيارة بيحكي لك شو الله جابني أن أنزل الصبح وعشان ألاقي كل هالعشوائية موجودة قدامي وبعيد، وإحنا بفصل الصيف أو حتى لو بالشتاء. فإحنا بنتمنى أن يكون في اهتمام البلدية بموضوع سوق السبت، ومش بس يكون مخصص ل يعني كتير بنشوف أسواق سبت موجودة بمدن ومحافظات تانية تكون حلوة، بيكون فيها أصلا بضاعة تقيلة وبيكون فيها بضاعة عن جد حلوة ومرتبة. فبتمنى عن جد إنه يكون في متابعة لهالموضوع. من الصباحيات اللي عمالها بتوصلنا: إن الله يحب أن يحمد، فالحمد لله على ما كان، والحمد لله على ما سيكون، والحمد لله في الحزن قبل الفرح وفي الضيق قبل الفرج. نحمده لأن الخير كله فيما اختاره الله، نحمده بلا سبب وبلا طلب، حمدا يملأ القلب سكينة والروح رضا. أخوكم مؤيد أبو تمام. الحمد لله دائما وأبدا. يسعد صباحك يا رب أستاذ مؤيد، صباحك بكل الخير، وصباح الخير لكل الأهل والأحباب. أرقام الاتصال والتواصل موجودة وإياكم على الشاشة، شاركونا، راسلونا من خلال الرسائل والاتصالات. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يصبحكم يربحكم بكل الخير. تعالوا نشوف شو في عنا رسائل كما صباحية. صباحكم نور ومع بداية أسبوع جديد، أسأل الله أن يفتح لكم أبواب التوفيق ويكتب لكم أياما جميلة مليئة بالإنجازات. من الأخ وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب الأخ وجدي، صبحك بكل الخير. كمان من الرسائل اللي موجودة معنا من مأمون كوع، صباح الوردة. العز هو أن تصنع نفسك بنفسك، لا تجعل أحد يتصدق عليك بالمواقف. جميلة جدا هذه الحكمة. كمان من الرسائل عملها بتوصلنا، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، يعطيكم الصحة والعافية ويبعد عنكم كل شر، ويسعد صباح جميع أهلنا، أهلنا في غزة وجميع عمال النظافة، يعطيكم ألف عافية، صبحهم بكل الخير. أكيد عمال النظافة ما بننساهم من التحيات الصباحية، فيسعد صباح الجميع. صباح الورد لأحلى ريهام، صباح الخير إلى الحجة الغالية أم سامر مهداوي ولأحفادها إلياس سارة وساجد مهداوي. يسعد صباحك يا رب الخالي حنان الكحلة، صبحك وربحك بكل الخير يا رب إلك ولكل من ذكرتيهم في هاي الرسالة الصباحية. خالي مقبول صباحي، يسعد صباحك يا رب. تعالوا نشوف الخالي مقبول شو عملها، بتبعت لنا رسالة صباحية لليوم. إذا زادني الرحمن عمرا وطال في الدنيا وجودي، دعوته يا رب حمدا وشكرا في كل ركوعي وسجودي، أن وهبتني إخوة وصحبا أحببتهم فيك من كل جود، أمدهم يا رب عافية وطول عمر، واكتب لنا ولهم سكنا في جنات الخلود. أسعد الله صباحكم، اللهم آمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحك يا رب أنت وكل أهلنا ومتابعينا. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا، اللهم اجعل قلوبنا لك خاشعة وأعيننا من خشيتك دامعة وألسنتنا بالشكر لك ناطقة. اللهم أدم علينا راحة البال وصحة الحال، وارزقنا حلو الحياة ولباس العافية وحسن الخاتمة. اللهم آمين يا رب العالمين. لرسائلكم الصباحية أكيد عمين حابين تشاركوا، عمين حابين تصبحوا في هذا النهار، شو التوقعات، متى ممكن تتوقعوا تكون نتائج الثانوية العامة، أي يوم تتوقعوا ممكن التربية تعلن، هل يا ترى ممكن تحكي أو تعمل زي ما عملت السنة الماضية الساعة 10 بالليل أعلنت أنه نتائج الثانوية العامة على الأغلب 10 أو 9 بالليل، أعلنت أنه غدا صباحا تمام الساعة 9 رح يكون موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، وهالناس انخبطت وبلشت هالناس تخابط بحالها وترتب بيوتها وتبلش تحضر ضيافة وتحضر. يمكن بتذكر وقتها من خلال اطلالتنا الصبح اغلب اللي اتصلوا علينا حكونا فاجأونا، تجمعنا ورحنا عند عماتنا ورحنا عند قرايبنا ورحنا عند خواتنا، يعني البيت اللي بكون فيه طالب توجيهي، وبلشنا نشطف وبلشنا نرفع هالكراسي وبلشنا نجهز. أحلى إشي كان وقتها بتذكر إنه السنة اللي قبلها، سبحان الله كيف الدنيا بتتغير، قبل ما تصير الحرب كان فكرة أو يمكن طلعوا بالترند أهل غزة كانوا بيصوروا وقت يكون الطلاب يستنوا نتائج، وطبعا كان الأوائل أغلبيتهم من غزة بهاي الفترة، فسبحان الله كيف الدنيا بتتغير. بس دوام الحال من المحال، كل شيء بيرجع لعز وزمانه وأحلى وأجمل من الأول. إن شاء الله ربي بالنجاح والتوفيق لكل طلابنا وطالباتنا في غزة الحبيب. وكمان عنا في الضفة عملوا نفس الشيء، الفرحة منقوصة يعني مش مثل قبل، لأنه كل أو كثير من طلاب أهل غزة فقدوا أحبابهم أهلهم أصحابهم، لكن إن شاء الله ربي ربنا يعودهم خير في الأيام القادمة. فكانت الأجواء حلوة وكانت الاتصالات كلها بتحكي إنه التربية غدرتنا والتربية ما أشعرتنا والتربية هيك يعني فجأة، بس بتعرفوا للأمانة كانت عجد حلوة الفجأة بدون ترتيبات وبدون تخطيط، لأنه إذا بدهم يحكوا قبل بيوم الصبح أو الظهر مثلا بيبلش الأم والأب على أعصابهم من الصبح وتوتر، والطالب يمكن كل طلاب التوجيه بنحفوا 3-4 كيلو بهذا النهار قد ما بيكونوا متوترين، بس هيك فجأة والله كانت أجمل وأحلى. فصباح الخير لكم، بس يعني ما بتكون مناسبة للكل، لأنه في ناس بتكون مسافرة، في ناس بيكون أهلها عندها، في ناس بتكون مخططة لطلعات لمشاوير، بيكون في عليها أشغال ما بتقدر إنها يعني تأجلها. فيعني حلو مثلا عصرية ينحك أنه تاني يوم النتائج الثانوية العامة. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا، صباح الخير وأحلى تحية لأبو أشرف الجبالي، العمر كله يا خالي، وعيد ميلاد سكر كان مبارح، العمر كله إلهم يا رب. أمجد الجبالي، يسعد صباحك يا ربي، صبحك بكل الخير، والعمر كله لكل شخص اليوم أو مبارح أو بكرة بصادف عيد ميلاد، وإن شاء الله يا ربي العمر بالصحة والعافية. تعالوا كمان مشاهدينا نكمل معاكم بمحطاتنا. هالمحطات اللي رح نحكي فيها احنا بنعرف هلأ حاليا رح ندخل على موسم الصبر والتين من أروع وأجمل مواسم السنة مع نضوج ثمار الصبر وإعلان انطلاق موسمه لهذا العام. هالمحصول اللي ارتبط بالهوية الفلسطينية وارتبط بصمود المواطنين الفلسطينيين في وجه الزمن وعلى مدار كل السنوات اللي مرينا فيها والأزمات والظروف الصعبة. لكن فرحة المزارعين بالموسم ما بتكتمل إلى جانب الآمال بمحصول جيد وأسعار عادلة. هناك تحديات كثيرة أمالها بتواجه المزارعين. خلونا نحكي عن موسم الصبر لهذا العام واقع المزارعين وأبرز التحديات اللي بتواجههم من خلال ضيفنا اللي بينضم لنا عبر الاتصال الهاتفي السيد مؤيد عباس صاحب مزرعة صبر. يسعد صباحك أستاذ مؤيد.
1: يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الوطن الجميل.
0: صباحك فل وياسمين وصباح الوطن اللي دائما عنده ثقة كبيرة بمزارعينه ومزارعاتهم. المزارع السيد مؤيد عباس وأنت مزارع لك باع طويل في الصبر وبتعايش ظروف الصبر وظروف المحاصيل السنوية. لكن كيف ممكن نوصف انطلاق موسم الصبر لهذا العام 2026؟
1: يعني رغم كل التحديات وكل الظروف اللي بعيشها الشعب الفلسطيني، احنا ان شاء الله وان شاء الله ربنا بضل، يعني احنا دائما بالتفاؤل والامل والاصرار والصمود، يعني هذا اللي بيمدنا واللي بخلينا ان شاء الله يعني مستمرين رغم كل الظروف والصعوبات اللي بنواجهها. وان شاء الله ربنا بقينا بالصحة والعافية بنضل مستمرين ان شاء الله. والتفاؤل طبعا، والناس اللي عندها تفاؤل، يعني أنا بحب أقعد مع الناس اللي دائما عندهم تفاؤل بالخير والاستمرار إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب تضل حياتك مليئة ومحاطة بالأشخاص المميزين والمتفائلين. لما إحنا بنحكي عن موسم الصبر صراحة، كيف تبدو المؤشرات الأولية للمحصول مقارنة بالعام الماضي؟ في هناك رضا عن محصول السنة؟ تابعتوا المحصول بشكل جيد ولا كان في تحديات أو تغيرات طرأت؟
1: والله في تحديات، في طبعا المناخ له دور، يعني احنا العام في مقارنة في السنة الماضية احنا كنا في بالوقت هذا تقريبا كنا في نهاية الموسم. السنة لحد الآن يعني بعدنا ما بدينا موسم، يعني بداية خير إن شاء الله. طبعا نتيجة الطقس اللي كان بارد ما كانش حم، طبعا الصبر لأنه نبتة حكينا نبتة صحراوية فبدها حم. وطبعا الحمد لله إن شاء الله خير. مقارنة في السنة الماضية طبعا الحمل برضو أخف شوي، بس مقابل هالحكي إن شاء الله يعني راح نحصل على ثمرة أو يعني حجم وصنف.
0: يعني الظروف الجوية اللي احنا عمالنا بنشهدها لها دور كبير في الإنتاج وكمية الإنتاج.
1: صحيح صحيح.
0: العام مثل هالوقت احنا كنا بنهاية موسم الصبر لكن السنة بالبداية.
1: بالبداية
0: بشاير خير انه المحصول جيد
1: ان شاء الله. والله يعني مش مقارنة في العام، يعني تقريبا زي العام واقل شوي، اما الحمد لله رب العالمين احنا دائما نحمد ربنا على هالنعمة وعلى خير الأرض، يعني شو بتعطينا الأرض، يعني الحمد لله رب العالمين دائما الحمد لله رب العالمين.
0: إيش أكثر الأصناف اللي المواطن الفلسطيني بيفضلها وبيحبها بالصبر؟
1: كيف؟
0: إيش أكثر الأصناف اللي بيفضلها دائما المواطن بالصبر؟
1: الأسواق، يعني والله كل مزارع يعني له سوق، وكل بضاعة إلها زي ما قال إلها زبونها. يعني في ناس للتجار، في ناس يعني بسطات، ناس واحنا يعني برضو بنعطي لناس زي هيك تترزق ببيع، يعني باخذ كميه خفيفه ببيع بترزق. وان شاء الله يعني الكل ان شاء الله صنت خير على الكل، والكل ربنا برزقه. وشايفه الظروف والوضع اللي بمروا فيه الناس.
0: طيب استاذ مؤيد،
1: والله انا كمزارع بحب يعني أعطي الكل يعني زي ما كانها لما بيكون موسم الكل يستفيد.
0: هذا الموسم اللي احنا عمالنا بنحكي عنه، بالعادة المواسم المحاصيل الزراعية بتكون مصدر دخل لكثير من المزارعين، مصدر دخل سنوي بيعتمد عليه المزارع. اليوم هل ما زال هذا المحصول بيحقق عائد اقتصادي جيد للمزارع؟
1: طبعا يعني موسم يعني الحمد لله رب العالمين نسبة كبيرة من الناس يعني بتعتمد على الموسم. ولو في يعني أنا بشجع إنه كل إنسان يعني عندنا يعني أراضي وخيرة يعني أراضي فاضية أراضي يعني وهي النبتة ما بدها أراضي خصبة يعني بتعيش بأسوأ الظروف بأسوأ الأحوال تتحمل الجفاف تتحمل فأنا بشجع الكل وين في أرض فاضية وين في إنسان كل إنسان بيقدر وعنده إمكانية إنه يزرع وراح بعد اللي رب العالمين راح يستفيد واللي بيزرع بحصد دائما إحنا بنحكي شو بتزرع بحصد فأنا بشجع الجميع على يعني نبتي وموسم يعني الحمد لله رب العالمين في عائد وإحنا طول عمرنا الفلاحين يعني من عايشين على المواسم فأنا والله بشجع الكل.
0: طيب احنا بصراحة لما بنحكي عن الأسعار ويعني كيف ممكن بتتوقعوا أسعار الصبر هذا الموسم؟ الأسعار رح تكون منصفة للمزارع؟ رح يكون في صعوبات في تسويق الإنتاج ولا الأمور كلها إن شاء الله رح تكون ميسرة لهاي السنة كمان؟
1: والله لحد الآن الحمد لله رب العالمين يعني في بشائر خير إنه رح يكون التسويق سهل برضه زي ما حكيت احنا بظل ظروف الناس اللي بتعيشها والشعب يعني والله حابين انه يكون السعر منصف ومتناول الجميع والكل موسم ويوكل وينبسط لان الظروف والله يعني صعبه واحنا زي ما قالها احنا عايشين مع الناس ومن الناس وشايفين الوضع احنا والله بنحب انه زي ما قال انا اطلع تعبي والكل يوكل وينبسط ويتذوق هاي الثمره واسعار مناسبه ان شاء الله.
0: اليوم شو أبرز احتياجات مزارعي الصبر وأبرز التحديات اللي بيواجهوها؟
1: والله التحديات زي ما قلت إحنا يعني حالنا حال الشعب والمزارعين يعني المي الحيوانات البرية الجو والاحتلال يعني كله الحمد لله رب العالمين يعني كل هاي الصعوبات بنواجهها وإن شاء الله زي ما قلت لك في التفاؤل في الخير إنه إن شاء الله راح نتعداها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إحنا بنتمنى لكم يكون موسم خير وموسم جيد إن شاء الله. دائما أول حبة صبر في أي موسم بيكون إلها طعم غير صح؟
1: طبعا أول الثمار بتطول الأعمار إن شاء الله. وشكرا لكم يعني على أنتوا برضو ملتمين في الموضوع يعني أنتوا برضو لكم دور فعال شكرا لكم وأنتوا يعني خلينا نقول للناس الإيجابية والناس اللي إحنا نتفائل فيهم
0: كل التحية والاحترام
1: يعني طبعا.
0: كل التحية والاحترام أشكرك كل الشكر سيد مؤيد عباس صاحب مزرعة صبر يعطيك ألف عافية وإن شاء الله ربي يكون موسم خير موسم بيدر الخير والرزق الوفير لكم كمزارعين فكل التحية والاحترام وإن شاء الله يا رب كل مزارعين ما يتعرضوا لها الأضرار والخسائر
1: يا رب إن شاء الله وهدي البال يا رب
0: يا رب يا رب كل التحية والاحترام أستاذ مؤيد. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة تعالوا نشوف كمان الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا. صباحكم فلسطيني نابلسي من السعودية لكل فلسطين صباح الخير لكل طاقم قناة الفجر وأهل طول كرم وصباح خاص لزوجتي ألاء بالأردن من ماجد السرابي يسعد صباحك يا رب أستاذ ماجد صباحك بكل الخير. صباح الخير من طول كرم لكل أهلنا في نابلس ولكل أهلنا في الأردن ولكل أبنائنا المغتربين اللي موجودين في السعودية فصباح الخيرات لكم صباحكم بالخير. بدنا نروح لفاصل ونرجع من جديد نكمل معاكم في برنامجنا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، صباح الخيرات والمسرات، يسعد صباحكم، صباح كل المشاهدين والمتابعين والمستمعين. صباح اكيد احنا صباحياتنا اليوم كمل معكم بمحطاتنا، والمحطات كثيره، واكيد بهالفتره ما بنغفل او ما بننسى نتحدث عن متابعه كاس العالم. العالم اليوم على موعد مع، يعني احنا بنحكي هالمباريات وهالليالي الكرويه الاستثنائيه، كأس نهائي العالم 2026. احنا بنحكي عن نهائي بيجمع خبرة النجوم اللي اعتادوا منصات التتويج، طموح جيل الشباب بيقوده لامين يامال، وبين مدرسة هجومية ممتعة وأخرى تعتمد على الانضباط والتنظيم التكتيكي. هذا النهائي بيجي بأول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخب، وسط نقاش واسع طبعا حول تأثير النظام الجديد على جودة البطولة وزيادة عدد المباريات. احنا اليوم رح نتحدث عن تفاصيل كل هذا الملف وهذه المحطة من برنامجنا الصباحي اليوم في برنامج طلة فجر، حتى نحكي عن المتابعات الرياضية وما يتعلق بعالم الرياضة. مبابي بيتربع على عرش هدافي كأس العالم 2026 برصيد 10 أهداف، بيلي ليونيل ميسي برصيد 8 أهداف. يسعد صباحكم يا رب متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا. تعالوا نكمل معاكم أكيد مستمعينا الكرام في محطاتنا، اللي اليوم إحنا بنحكي عن محطات كثيرة مختلفة متنوعة. هاي المحطات اللي إحنا اليوم بدنا نناقشها، هذه المحطات اللي احنا اليوم بدنا نناقشها اكيد مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، وخاصه بما يتعلق بالمونديال وكل المتابعات الاخباريه لهالمونديال، كيف ممكن نقرا النهائي، وكمان احنا بدنا نحكي عن هالمواجهه، وخاصه لما بنحكي عن النهائي العيون كلها تتابع كبير وصغير، والتحضيرات بكل المدن وبكل المحافظات بيكون جاري، ومن طبعا كثير من الجهات المنظمة لفعاليات متعلقة بكأس العالم، وخاصة لما احنا بنحكي كمان عن هذه المتابعات الحثيثة من صحفيين من محللين متابعين بالشأن الرياضي، لهم باع طويل بالشأن الرياضي. فهون احنا بنحكي عن خبرة، عن متابعة، عن تبادل للآراء، عن ممكن يكون في وجهات نظر مختلفة، لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية. تحليلات ومتابعات أولية لكل ليلة كروية بتكون من المباريات اللي شهدناها، وخاصة للمنتخبات العربية اللي كلنا فخر في وجودها بهذا الكأس، خاصة للمنتخب المصري، المنتخب المغربي، وكل شيء كانوا بصراحة معطينه من أداء، من قوة، وإحنا كنا فخر بمشاركة هالمنتخبين بصراحة اللي قدروا يوصلوا لمرحلة نفخر فيها، نعتز فيها، المنتخب المصري على ما قدمه والمنتخب المغربي على ما قدمه. لما احنا بنحكي كمان عن هالنهائي مثل ما ذكرنا اللي بيجمع بين خبرة النجوم اللي مثل ما ذكرنا تعودوا على منصات التتويج، وكمان بيجمع مع طموح جيل شباب، جيل الشباب اللي بيقوده يامال، وكمان بنحكي عن مدارس هجومية ممتعة ومدارس أخرى بتعتمد على الانضباط وبتعتمد على التنظيم التكتيكي. تعالوا نحكي عن هذا الموضوع أكيد مع الزميل الصحفي الرياضي الأستاذ منير الغول. صباح الخير أستاذ منير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: صباحك بكل الخير ويعطيك الصحة والعافية، وإنت متابع للمونديال لحظة بلحظة، كيف ممكن تقرأ هذا النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا، وهل هو النهائي اللي بتتوقعه؟
1: يعني بدون أدنى شك وصول أربعة منتخبات هي في صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، الأرجنتين، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، إلى الدور نصف النهائي. هذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ المونديال، وهذا كان مستحقا بعد خروج منتخبات كبيرة في مقدمتها البرازيل وألمانيا وهولندا وأوروغواي والبرتغال وكرواتيا، وبالتالي يبدو أن هذا الأمر مستحق في هذه المرحلة لأننا نتحدث عن الأرجنتين التي وصلت إلى نهائي كأس العالم في العام 2014، خسرت أمام ألمانيا، 2022 توجت باللقب على حساب فرنسا، واليوم تصل للنهائي للمرة الثالثة في آخر 8 سنوات، بينما إسبانيا التي توجت باللقب في العام 2010 وتصل النهائي في العام 2026 بعد 16 عاما. نحن نتحدث عن فرنسا في الدور نصف النهائي ومباراة المركزين الثالث والرابع يوم أمس، التي وصلت إلى النهائي في العام 2018 وتوجت على حساب كرواتيا، 2022 خسرت أمام الأرجنتين. إنجلترا التي وصلت أيضا في السنوات الأخيرة إلى الدور نصف النهائي مرتين وتوجت يوم أمس لأول مرة بلقب كبير هو البرونزية للمركز الثالث بعد الفوز بلقب المونديال في العام 1966، وبالتالي وصول هذه المنتخبات يعتبر مستحقا، والمباراة النهائية أيضا بين فريقين كبيرين، وبالتالي سنكون أمام نهائي مثير وكبير مع غياب البرازيل وألمانيا اللتان فقدتا نوعا من بريقهما كقوتين عظميين. ألمانيا هي الأكثر وصولا في تاريخ نهائيات كأس العالم للمباراة النهائية، 8 مرات، البرازيل والأرجنتين 7 مرات لكل منهما. وطبعا للأسف عشاق كرة القدم هنا في فلسطين يتحسرون بعد غياب المنتخب الإيطالي المحب للقضية الفلسطينية لثلاث مونديالات على التوالي، وبالتالي يعني أعيد وأكرر أننا أمام نهائي مستحق بين فريقين حققا نتائج طيبة لم يخسرا حتى هذه اللحظة على الإطلاق. الأرجنتين فازت 7 مرات متتالية، وإن كان ذلك بصعوبة في الأدوار الإقصائية في جميع مباريات الأدوار الإقصائية، بينما إسبانيا أقصت منتخبات قوية وعريقة، في مقدمتها البرتغال وبلجيكا ثم فرنسا صاحبة الهجوم القوي والخطير، وبالتالي نحن على موعد مع التشويق والإثارة والحماس. هل يرفع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الأسطوري كأس العالم لثاني مرة على التوالي بعد أن حققت ذلك إيطاليا في مونديالي 34 و38، وأيضا البرازيل قيادة الأسطورة والجوهرة بيليه في مونديالي 1958 1962، أم أن الأرجنتين ستخسر تماما كما حصل مع فرنسا التي توجت باللقب 2018 وخسرت 2022؟
0: يعني خبرة الأرجنتين في النهائيات ممكن تمنحها أفضلية نفسية، وفي المقابل المنتخب الإسباني بيمتلك شخصية البطل رغم صغر سن معظم لاعبيه.
1: نعم، يعني الأرجنتين تلعب بخبرتها، وإذا ما استعرضنا آخر مباراة أمام إنجلترا نجد أن أي منتخب يسجل في الأرجنتين يتعرض لنقمة وغضب الأرجنتينيين الذين لا نعرف كيف يبنون الهجمات الخطيرة والمركزة، يسيطرون على الملعب تماما كما حصل في آخر 20 دقيقة من مباراة مصر الأرجنتين التي انتهت 3-2 للأرجنتين، مباراة الأرجنتين وسويسرا التي انتهت بعد التمديد 3-1 لصالح الأرجنتين، وأيضا المباراة الأكثر أهمية أمام إنجلترا 2-1، الأرجنتينيون شنوا 10 هجمات متتالية في غضون أقل من 35 دقيقة ونجحوا بقلب النتيجة، حتى أن العارضة والقائم صدت 2 محققين، وأيضا الحارس الإنجليزي المتألق بيكفورد أنقذ مرماه من أقل من 3 أهداف محققة. وبالتالي ميسي وهذا الجيل الحالي بقيادة لوتارو مارتينيز وإنزو فرنانديز وماك إليكستر وغيرهم من النجوم، ويعني القيادة التي حصلت في مونديال 2022 والفوز باللقب آنذاك، ووجود 7 من لاعبي الأرجنتين شاركوا في التتويج في النسخة الماضية، يمنح الأرجنتين الخبرة و نؤهلها لتحقيق الفوز الليلة وبالتالي التتويج بالبطولة. ولكن يجب أن لا ننسى أن إسبانيا هي أكثر من يسيطر على الكرة، وخصوصا لقوة دفاعها وخط وسطها، والحارس الإسباني لم تهتز شباكه طيلة هذا المونديال إلا مرة واحدة، وبالتالي المباراة ستكون بين الخبرة والهجوم الأرجنتيني والقوة والدفاع والسيطرة الإسبانية.
0: البعض بيشوف أنه إسبانيا بتعتمد على كرة هجومية مثل ما ذكرت، واستحواذ وصناعة الفرص، والأرجنتين بتتميز بالتوازن، بتتميز بالانضباط الدفاعي. أي مدرسة بتتوقع أنها تكون هي المسيطرة بالانتصار؟
1: يعني يمكن القول أن المدرستين متشابهتين كثيرا. مدرسة إسبانيا التي تعتمد على الكرة الشاملة، التيكي تاكا التي أبهرتنا من خلالها بعد الفوز بالمونديال في العام 2010 في جنوب أفريقيا، والأرجنتين لا تقل مستوى في السيطرة والاستحواذ، وأيضا المدرسة الأرجنتينية التي تتحدث اللغة الإسبانية مرتبطة بشكل كبير جدا بالمدرسة الإسبانية من خلال المدرب الإسباني دي لابوينتي، الذي كان مدرب الأرجنتين إسكالوني تلميذا في الدورات والمحاضرات التي قدمها خلال تواجد إسكالوني في إسبانيا، وبالتالي المدرستان متشابهتان، ولكن يبقى عامل الحسم في مباريات كبيرة كهذه معتمدا على التفاصيل الصغيرة والأخطاء التي ربما التكتيكية طبعا التي قد يقع بها المدربين، كما حدث في مباراة إنجلترا أمام الأرجنتين، التراجع الدفاعي المبالغ فيه سمح للأرجنتين بالسيطرة وقلب النتيجة. وأيضا إسبانيا يبدو أنها ستركز هذا اليوم على السيطرة على مفاتيح اللعب، كلما سيطرت على الكرة كلما منعت ميسي من التحرك براحة وحرية، وبالتالي في هذه المباراة سنكون أمام تفاصيل دقيقة مثيرة، والمباراة لن تحسم بسهولة لأنها نهائي كبير ومثير، وفيها عدد كبير جدا من اللاعبين الذين يعرفون بعضهم البعض، سبق لهم أن لعبوا خصوصا في الدوري الإسباني أمام اللاعبين الأرجنتينيين.
0: لما بنحكي عن النجوم الحاسمة، لامين يامال بيخوض أول نهائي كأس عالم في مسيرته، ممكن يصنع الفارق؟ وكمان لو بدنا نحكي عن بعيدا عن يامال، مين اللاعب الأخطر في المنتخب الإسباني؟
1: يعني يمكن القول أن لامين يامال الذي يتخلف بفارق 20 عاما عن ليونيل ميسي، 39 عام مقابل 19 عاما، سيكون الورقة الرابحة للمنتخب الإسباني. ولكن يعني كما أن وجود لامال في خط الهجوم سيكون مكسب، أيضا اللاعب أويارزابال الذي يعتبر هداف المنتخب الإسباني في هذه النسخة سيكون متخصصا في مثل هذه المباريات، حتى أنني تابعت تقرير صباح هذا اليوم عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يقول عنوان هذا الموضوع أن المباريات النهائية هي ملعب أويارزابال المفضل، لأن مهاجم إسبانيا سجل في كل مباراة نهائية خاضها، وسيسعى إلى مواصلة هذه السلسلة أمام الأرجنتين. طبعا المباريات النهائية الست التي خاضها خلال مسيرته الاحترافية سجل فيها جميعها، سواء في بطولة كأس العالم أو بطولات الأمم الأوروبية أو يورو أوروبا.
0: والله كل التحية والاحترام، يعني هذه متابعات حثيثة بنفتخر فيها. في ختام حديثي وإياك يا أستاذ منير، لو طلبت منك تحدد عوامل، أو يمكن خلينا نختصرها بثلاث عوامل ممكن تحسم النهائي، إيش هي راح تكون؟
1: يعني بداية عامل السيطرة على الميدان سيكون مؤثر، وفي هذه الجزئية ستكون إسبانيا هي صاحبة السيطرة، ولكن بشكل طفيف، يعني لن يكون الفارق بين المنتخبين كبيرا، لأن منتخب الأرجنتين أيضا بمقدوره السيطرة على الكرة. العامل الثاني الحاسم هو قدرة المنتخب الإسباني على شل تحركات النجم ليونيل ميسي من الزاوية اليمنى، وقدرة الدفاع الأرجنتيني على شل تحركات الهجوم الإسباني، وخصوصا يمين لامال اللاعب المبدع والزئبقي. والقضية الثالثة المهمة المتعلقة طبعا في الشوط الثاني، شوط المدربين وتكتيكهم، هذه العوامل الثلاثة ستكون مؤثرة. صحيح أن الجمهور سيكون بنسبة يعني أكثر من 60-70% لصالح الأرجنتين الذين حجزوا تذاكر المباراة النهائية مبكرا، ولكن هذا العامل لن يؤثر كثيرا. نعتقد أن التفاصيل المهمة المتعلقة بالميدان والملعب والاستحواذ على الكرة والسيطرة، استغلال الفرص، العامل الذهني والنفسي ستكون المؤثرة بشكل كبير في هذه المباراة.
0: كل التحية والاحترام، أشكرك كل الشكر الأستاذ منير الغول الصحفي الرياضي، يسعد صباحك، مشكور اليوم على كل هذه الإحاطات وكل ما تعلق بكأس العالم اليوم تحدثنا فيه. ولما بنحكي عن خبرة الأرجنتين وشباب إسبانيا القوي، اليوم إحنا بنحكي مين رح يكتب التاريخ بنهائي مونديال 2026. شكرا كتير لسيدة منير الغول، مكملين متواصلين مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا، لكن بدنا نروح لفاصل، وبعد هالفاصل راجعين لحتى نكمل معكم مشوارنا الصباحي وفقراتنا ومحطاتنا. فاصل بنواصل.

0: يا صباح الخيرات لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، مكملين معكم صباح الحركه، وفي الحركه بركه لكل اهلنا وناسنا واحبابنا في طول كرم وخارج طول كرم. مكملين معكم هالمشوار الصباحي اللي بدانا من الساعه 7:30 معاكم، وكان في لنا 3 محطات، وفي كل محطه تحدثنا عن موضوع معين، لكن بهالمحطه بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم، وبدنا نحكي عن تزايد التحديات البيئيه والزراعيه. كيف اليوم شبابنا الفلسطيني بيثبت مره ثانيه انه الابتكار قادر على تحويل كل هالتحديات لفرص حقيقية؟ فريق الشركة الطلابية إيكوكول من جامعة فلسطين التقنية خضوري تمكن من الفوز بلقب أفضل شركة طلابية على مستوى الجامعات الفلسطينية، طبعا بعد تطوير منتج مبتكر بيعتمد على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها إلى أنظمة تبريد زراعية مستدامة. طبعا بدنا نبارك لهم بهذا الفوز اللي حققوا، ما شاء الله عليهم رائعين. بدنا نتحدث عن هالتجربة الملهمة، بدنا نحكي عن كل تفاصيل هذه الشركة. خلونا نرحب بضيوفي باستوديو برنامج طلة فجر، سيد براء خليل المدير العام للشركة، وأيضا سيد طارق أسعد مدير الإنتاج في الشركة. صباح الخير، يسعد صباحكم يا شباب.
1: صباحك صباح المشاهدين.
2: يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين عبر تلفزيون الفجر.
0: يصبحكم بكل الخير. أول شيء ألف مبارك لكم هذا الفوز.
2: الله يبارك فيك يا رب.
0: طيب اليوم لما احنا بنحكي عن شركات طلابية قدرت انها تحصل المركز الأول، بدي أبدأ مع الأستاذ براء، وانت المدير العام لهي الشركة.
2: صحيح.
0: من وين اجت فكرة هالشركة؟ شو اللي بيميز هالشركة عن بقية المشاريع والشركات اللي كانت موجودة ومشاركة في المسابقة؟
2: اكيد طبعا، اي شركة طلابية بتبلش انها تبحث عن فكرة مبتكرة عشان تنافس فيها. فبلشت فكرتنا لما عملنا دراسة معمقة في السوق، بدأنا نبحث عن مشاكل موجودة في فلسطين وفي الوطن العربي عشان ندور على منتج يحل هاي المشاكل. فمن ضمن المشاكل الموجودة بفلسطين خاصة وبالوطن العربي عامة، اللي هي انعدام الأمن الغذائي بسبب الظروف الجيوسياسية، تراكم النفايات الكبيرة اللي بصير عنا بفلسطين، ففي عنا تقريبا أكثر من 1,000,000 طن من النفايات بتراكم سنويا حسب إحصائيات رسمية من وزارة الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة، وفي عنا طبعا ارتفاع درجات الحرارة المتزايدة اللي بتصير داخل البيوت البلاستيكية. فإحنا قررنا إنه ندور على حل بحل جميع هاي المشاكل. فطلعنا بفكرة إعادة تدوير الكرتون وإنتاج وسائد تبريد لتقليل درجات الحرارة داخل البيوت البلاستيكية. فبهيك إحنا بنحل مشكلة تراكم النفايات عن طريق إعادة تدوير الكرتون، ثانيا تقليل درجات الحرارة داخل البيوت البلاستيكية عشان نجعل الظروف ملائمة للزراعة، وبنوفر إنه المزارع يزرع بأي وقت بده إياه المحصول اللي بده إياه. فهيك قدرنا إنه نحل كل هاي المشاكل الثلاثة.
0: وهذا اللي كان مميز الشركة دون عن المشاريع، يعني أنتوا أوجدتوا حلول لفئة كبيرة من أبناء المجتمع المزارعين.
2: أكيد، وبنفس الوقت أنه إحنا ما اقتصرنا على إعادة تدوير الكرتون وإنتاج بس وسائل التبريد، بل إحنا توسعنا أنه نربطها مع تطبيق تحكم ومراقبة ذكي عبر الإنترنت، وأنتجنا وعملنا ويب سايت برضو لخدمات البيع ولخدمات ما بعد البيع. فعملنا منظومة متكاملة بتخدم المزارع وبتخدم البيئة معا.
0: كل التحية والاحترام. طارق يسعد صباحك. صباحك مدير الإنتاج. لو بدنا نحكي عن المنتج نفسه، تمام، كيف بيعمل نظام التبريد الزراعي اللي انتو طورتوه، وشو أبرز مراحل الإنتاج؟
1: بالبداية إحنا منتجاتنا اللي بنعملها نعمل نظام تبريد كامل بتكون من وسائل تبريد كرتونية مشبوك عليها مضخة مي، وعندنا سنسور وعندنا مراوح سحب تكون مقابلة لوسائل التبريد.
0: حلو.
1: هسا إحنا عندنا زي ما كنا عندنا تطبيق بخلي المزارع يحط درجة الحرارة والرطوبة المناسبة اللي بده إياها داخل البيت البلاستيكي من على نوع المحصول. فلما ترتفع درجة الحرارة عن المعايير المثلى اللي حطها المزارع بيبلش نظام العمل عندنا من خلال ضخ المياه على وسائل التبريد، فتبتل وسائل التبريد الكرتونية بتكون المراوح بسحب الهواء الخارجي الحار فبيمر خلال وسائل التبريد، وصير عندنا إشي اسمه عملية التبريد التبخيري اللي هي بتبلش إنه راح يتبخر جزء من المي الموجود في وسائل التبريد. عملية التبخر بتعمل على سحب حرارة الهواء، فبيدخل للبيت البلاستيكي هواء بارد بدل الهواء الحار. بيخفض درجة حرارة البيت البلاستيكي من 13 ل 17 درجة مئوية، بيظل النظام شغال لنصل درجة الحرارة المثلى اللي حطها المزارع، بيتوقف تلقائيا.
0: حلو. طب احنا لما بنحكي عن مراحل الانتاج وبنحكي كمان عن ايش التحديات اللي واجهتوها سواء تقنيه اثناء التصنيع او غيرها من التحديات؟
1: بالنسبه لمرحله الانتاج عنا بتبلش من جمع الكرتون وفرزه، ناخذ العينات الكرتون المناسبه اللي فيش بيها تلف فيش بيها تعفن، بنكون

0: كفاءة التبريد بالإمكانيات اللي عندنا وبقل استهلاك للطاقة والمياه.
1: كيف تخططوا هاي التحديات؟ يعني أقل الإمكانيات الموجودة عندكم، أنتم شركة طلابية، أي نعم أنه عندكم دعم من المسابقة نفسها وعندكم دعم يمكن من بعض الجهات، ولكن أنتم مش شركة موجودة يعني على أرض الواقع وإلها مصانعها وإلها شركاتها وعمالها، ولكن شركة طلابية بإمكانياتها المحدودة، كيف قدرتوا تتجاوز كل هاي العقبات التحديات؟
0: قدرنا نتواجهها. أول إشي أنه كان فريقنا متكامل من كل التخصصات من كل الأفكار، حصلنا على دعم من القطاع الخاص، فقدرنا أن احنا نواجه هاي التحديات وبأحسن النتائج.
1: طيب بدي للمدير العام براء، لما احنا بنحكي عن شركة، الشركة فيها بصراحة فرق، فيها موظفين، صحيح، فيها أقسام، كيف وزعتوا الفريق داخل هاي الشركة؟ ولما بنحكي عن أقسام، شو طبيعة عمل كل قسم؟
2: احنا بالبداية تم اختيار الأقسام يعني والموظفين داخل الأقسام بعناية، بناء على خبراتهم، بناء على تخصصاتهم، وبناء على شخصياتهم. جانب الشخصية يعني لا يعني ما مش ممكن تجاوزه. أسسنا أولا في الشركة مكونة من هيكلية زي أي شركة مساهمة، مدير عام، 5 أقسام، قسم موارد بشرية، قسم مالية، قسم إنتاج، قسم تسويق، وقسم علاقات عامة. فبدأنا بالبحث عن طلاب داخل الجامعة لكل قسم من هاي الأقسام زي ما حكينا، بناء على شخصياتهم وبناء على تخصصاتهم. فمثلا قسم المالية أكيد راح نروح على التخصصات المالية، تخصصات المحاسبة والفاينانس.
1: كانوا الطلاب متجاوبين معكم؟
2: أكيد أكيد، ويعني حضروا كثير طلاب وتم إجراء مقابلات معهم واختيار اللي هو أفضل طلاب لتمثيل كل قسم. فبناء على الشخصيات وبناء على التخصصات تم اختيار 16 عضو في إيكوكول، والحمد لله توجت جهود هذا الفريق المميز جدا بأنه نفوز بأفضل شركة طلابية على مستوى فلسطين، وإن شاء الله راح نمثل فلسطين على مستوى مصر، وبإذن الله أنه نتخطى حتى مصر ونوصل للعالمية بإذن
1: ما شاء الله. هاي ثقة كبيرة ما شاء الله عليكم. طب لما بنحكي عن أقسام، تخصصات، إجراء مقابلات، هذا كله بياخد وقت منكم، كيف وزنتوا بين الدراسة، وزنتوا بين هاي المسابقة عشان توصلوا؟ إحنا مشروع بده يفوز، مش بس لمجرد أنه ياخد هذا الكأس، لا بالعكس، مشروع بده يوجد حل لمشكلة موجودة عندنا.
2: صحيح، احنا بلشنا اجراءات المقابلات، طبعا كل اشي ببلش من 7 لـ 8 أشهر قبل المسابقة حتى، فيعني احنا اخذنا وقتنا بهذا الاشي. بلشنا من شهر 10 و11 بالبحث عن طلاب، اجراء مقابلات، البحث عن فكرة معينة انه تنافس بالسوق ونحاول انه نفوز فيها على مستوى فلسطين. فكل هاي الإجراءات برأيي أنه البداية دائما هي الانطلاقة، فلما نبحث عن طلاب مميزين وعن فكرة منافسة ناخذ وقتنا فيها، هذا الإشي هو اللي ميزنا عن غيرنا.
1: كل الاحترام والله، ما شاء الله عليكم شبابنا طلاب الجامعات. احنا انا دائما بكل برنامج صباحي بكل اطلاله بحكي انه قديش مهم الطلاب يندمجوا وينخرطوا بسوق العمل، قديش مهم انه ما يضيعوا عليهم اي فرصه بتصح لهم، سواء منحه، سواء مسابقه، سواء مبادره، تطوع، لانه كله من شانه انه يثقل شخصيه الطالب ويأهله لسوق العمل ويكون مميز وله اسم. يعني اليوم لما الشركات الفلسطينيه بذات المجال للمشروع اللي خصصته شركه ايكوكول، بنحكي انه والله الشركه رح تسمع في أساميكم، الشركات صار عندها علم بهالطلاب، فمهم جدا المشاركة بهذه المسابقات. اليوم لما بنحكي عن المسابقة طارق، كيف المشروع اللي انتو اخترتوه بشركة إيكوكول انه يساهم في حماية البيئة، شو الفائدة بصراحة اللي بيقدمها للمزارع الفلسطيني، وخاصة انه انتو حكيتوا بحثنا وشفنا شو اللي مفقود بالسوق وحسينا، او شو المشاكل اللي بيواجهوها، حسينا المزارع عنده هاي المشكلة، كيف بيساهم في حلها، لأي مدى؟
0: بالنسبة للبيئة، احنا منتجنا بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقدار 2.1 طن لما انتجنا 82 وحدة، وموفر بالطاقة بنسبة 100% الاعتماد على الطاقة الشمسية. بالنسبة للمزارع، احنا وفرنا للمزارع الجو الملائم انه يزرع اي محصول بده اياه في اي وقت من السنة، وخففنا عليه اعباء انظمة التبريد الاعتيادية، وكمان خففنا عليه اعباء انظمة التبريد الاعتيادية، وزي ما كنا وفرنا له الجو المناسب وأقل تكاليف ممكنة له، وما يتكبد الخسائر اللي كان يتكبدها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. سواء البيوت البلاستيكية الزراعية أو النباتات الحيوانية زي الدواجن والمواشي والأبقار.
1: طب لما احنا بنحكي عن حفاظ على البيئة تفاصيل كثيرة مع المزارع من خلال جولاتكم الميدانية، قديش شو اللي تعلمتوا بصراحة سواء من هاي التجربة انه انتوا عندكم مسابقة إدارة شركة حقيقية، وكمان انه شو اللي تعلمتوا من المزارعين لما كنتوا تنزلوا ميداني تسمعوا من المزارعين قصصهم شكاوى؟

0: فيهم احتياجاتهم، تتعرفوا على الزرع والمحاصيل.
1: إنه في كثير مشاكل بواجهها القطاع الزراعي، وزي ما نقول إنه ما فيش الحلول اللازمة اللي بدهم إياها إنها تساعدهم. وكان عندهم كثير مشاكل وكثير أمور هم بيحتاجوها وبدهم الناس يوقفوا معهم فيها. فإحنا في إيكوكول كمان عملنا بناء على مسؤوليتنا المجتمعية، أطلقنا حملة From Waste to Growth عشان ندعم المزارعين القريبين عن جدار الفصل العنصري بتوفير لهم نظام التبريد ووسائل كرتونية مجانية لدعم صمودهم وتعزيز منتجاتهم.
0: حلو. طب براء، بما أنك مدير عام مسؤولية كتير كبيرة عليك، شو تعلمت من هالتجربة صراحة وأنت لساتك على مقاعد الدراسة؟
2: صحيح طبعا، مشكلة كبيرة بتواجهنا معروف اللي هي الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل. فالبرامج اللامنهجية هاي زي برنامج الشركة الطلابية بتساعد كثير في أنه تقلل هاي الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل. فإحنا لما انخرطنا في بيئة العمل هاي، جربنا جو الشركات، شفنا كيف بتم اختيار الموظفين، كيف بتم إجراء المقابلات، شو المؤهلات اللي لازم تكون موجودة بالشخص، شو المهارات سواء soft skills ولا technical skills اللي لازم تكون موجودة بالموظفين. فصار عندنا زي تصور لسوق العمل كيف راح يكون، صار عندنا خبرة يعني أكبر من اللي بناخذها من الجامعة. فاستفدنا كثير من ناحية خبرة، من ناحية كيف تشتغل الشركات، من ناحية كيف ممكن الفكرة نحولها فكرة بسيطة بلشت من مشكلة تحولت لمنتج موجود بالسوق، وإن شاء الله إنه راح يتوسع ويبلش خط إنتاج مثلا ونتوسع لشركة كبيرة. يعني فكرة بسيطة هيك تتحول إلى منتج موجود في السوق الفلسطيني.
0: يعني في خطة وطموح إنه الشركة ما توصل لحد إنه ينتهي عمرها لحد ما استلمت هذا الكأس وهذا الدرع، لا بالعكس، إحنا الشركة بدها تكمل لحتى ممكن تكون حقيقية على أرض الواقع.
2: أكيد إن شاء الله، وإحنا مخططين بهذا الإشي ومخططين إنه ما نوقف بس أصلاً عند إعادة تدوير الكرتون، بل بناء على خطتنا التطويرية إن شاء الله راح نطلق منتجات جديدة لإعادة تدوير البلاستيك، إعادة تدوير النفايات العضوية، وإنتاج منتجات مناسبة زراعية بتخدم البيئة بتخدم المزارع بتوفر لهم الأجواء المناسبة. وبنفس الوقت إن شاء الله خطتنا القادمة زي ما حكينا كوننا راح نمثل فلسطين وفزنا بأفضل شركة طلابية على مستوى فلسطين، إنه نمثل فلسطين بأحسن صورة ممكنة في جمهورية مصر العربية إن شاء الله
0: على أرض الواقع، نفس الشركة بهيكليتها من كل المدراء والأقسام الموجودين فيها
2: إن شاء الله. إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. طيب لما اليوم إحنا بنحكي عن شركة تطمح أنها تكون موجودة على أرض الواقع، وبالعكس ما تكون فقط بإعادة تدوير الكرتون، كتير أمور يتم إعادة تدويرها تخدم أو تحل المشاكل إحنا بنواجهها بكل القطاعات مش بس كمان بالقطاع الزراعي. اليوم لما بنحكي عن إنه أكيد بحاجة لدعم أنتو، فبس خلال الفترة اللي كنتوا بتشتغلوا فيها على هذا المشروع، شو الدور اللي كانت بتلعبه جامعة خضوري التقنية؟ أكيد بنوجه لهم كل التحية كمدير الجامعة، رئيس الجامعة، الطاقم الإداري، وكمان مؤسسة إنجاز فلسطين، كمان ترفع لكم القبة على هالمشاريع المميزة اللي عمالها بتطلع كل هالمواهب والأفكار النيرة. شو لعبت دور الجامعة مؤسسة إنجاز بمشروعكم؟
2: طبعا بداية الحمد لله أولا، ثانيا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ففي كثير ناس بلشوا معنا من البداية ودعمونا لحتى وصلنا لهاي المرحلة. بداية حابب أني أشكر شركة التيسير الدولية للإعمار، هي اللي رعتنا واحتضنتنا من البداية، ممثلة بالمهندس علي عودي والمهندس عبد الله عودي وجميع طاقمها، جميع طاقمها للشركة بلشوا معنا من البداية، ساعدونا أنه نطور الفكرة، ساعدونا أنه نجهز للمسابقة بأفضل صورة ممكنة، كل تفصيلة بسيطة ساعدونا فيها. ثانيا مؤسسة إنجاز ممثلة برئيسة مكتبها المهندس داني حبايب،
0: طبعا لكم التحية،
2: طبعا اللي أعطونا هاي الفرصة أصلا أنه نظهر مهاراتنا ونحاول أنه نبني شركة نافس فيها. جامعة فلسطين التقنية خضوري ممثل بالدكتور حسين شنك والأستاذ وجدي جلاد اللي ساعدونا بزيارات زيارات ميدانية، رحنا زرنا مزارعين، زرنا سلطة جودة البيئة، وزارة الزراعة، شفنا حاولنا نشوف شو الجدوى الاقتصادية الجدوى البيئية لمشروعنا يعني على أرض الواقع. لأنه أكيد إحنا لما عملنا بحث شفنا إحصائيات موجودة مش زي لما نروح على المزارعين نفسهم ونشوف شو المشاكل اللي بتواجههم. فساعدونا كثير من ناحية التنسيق ومن ناحية الوصول للمزارعين وللوزارات. خلينا نحكي
0: يعني بدور كتير كبير وأساسي لحتى توصل لهذا النجاح.
2: أكيد 100%. وختاما طبعا كل الشكر لزملائي، زملائي اللي كانوا معنا من البداية وأعطوا كل جهدهم عشان تفوز هاي الشركة الطلابية. زملائي سواء اللي حضروا معنا المسابقة واللي ما حضروا، يعني كان لهم أثر كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى.
0: كل التحية والاحترام. بدنا نشكر كل شخص أنت وجهت له التحية أكيد، كل الأشخاص، عشان أنا ما بدي أنسى حدا، بس كل حد كان له دور أساسي في أنه هالطلاب المميزين يوصلوا للمركز الأول ويحصدوا على هذا الدرع. فكل التحية والاحترام لكم اللي آمنتوا وثقتوا بشبابنا، ولأنه شبابنا مناح ولأنه شبابنا دائما إحنا فخورين فيهم، فشكرا لكم. طارق مدير الإنتاج، لما اليوم إحنا بنحكي عن، تحدث براء عن دور الأساسي اللي لعبته الجامعة، لعبته مؤسسة إنجاز، وحكى أنه إحنا الطموح ما وقف لعند هذا الدرع، تروح رح الطموح رح يكمل. شو الخطط المستقبلية اللي أنت كونك مدير الإنتاج بتطمح لإلها؟ وحكى مش بس بإعادة تدوير الكرتون، فهون مسؤولية كتير كبيرة عليكم.
1: صحيح، احنا عندنا خطة تطويرية لقدام، هي إعادة تدوير البلاستيك، تحويله لفيكس سبورت لكسائد التبريد، نعمل الكومبوست 24 هو تحويل النفايات العضوية إلى سماد طبيعي خلال 24 ساعة. رح نضل نطور الفكرة تنوصل فيها لمرحلة ننافس فيها شركات كبيرة. احنا هسا رح ننافس على مستوى إقليمي بمصر، بعدين رح ننتقل العالمية إن شاء الله،
0: إن شاء الله،
1: ورح نضل مكملين في هذا المجال
0: إن شاء الله. طيب انت طالب ولازلت على مقاعد الدراسة، وخدت هالتجربة الجميلة المميزة، ساعدتك، صقلت من شخصيتك، خلت الأفاق عندك تتفتح، المدارك عندك تتوسع لكثير من الأمور. اليوم شو نصيحتك لكل طالب عنده فكرة مشروع مميزة لكنه متردد؟
1: أول شيء بنصحه مدام عنده فكرة مشروع، بلش يفكر أنه عنده مشروع على مقاعد الدراسة، أنه يبلش فيها، يبلش تنفيذ فيها، ويدور على تيم كامل يساعده فيها وعلى الجهات اللي تدعمه. احنا عنا كثير افكار، عنا كثير مشاريع، ومش لازم واحد يكون متردد، لازم واحد يبلش، لما واحد يبلش بينجز وبيشتغل مزبوط.
0: كل التحية والاحترام. براء بدي اختم مع حضرتك، يعني لما احنا بنحكي عن طلاب مميزين مبدعين بس ما بيلاقوا حدا يدعمهم، ما بيعرفوا كيف يوصلوا لهاي المشاريع، انتو كيف قدرتوا توصلوا لهالمسابقة علشان ندل الطلاب انه يسعوا يدوروا ويبحثوا لحتى يكونوا من الطلاب اللي نالوا مرادهم باي مشروع بيجي في بالهم، حاسين انه هو رح يكون نقطة مفصلية في حياتهم وفي السوق؟
2: طبعا زي ما حكيتي انه اي مشروع لازم يكون له داعم. احنا الحمد لله انه تيسر لنا داعمين من خلال مسابقة الشركة الطلابية إنجاز، أعطتنا هاي الفرصة زي ما حكينا، ودعمونا شركة التيسير الدولي للإعمار بكل الأشياء اللي بتلزمنا. فبرأيي الطلاب يحاولوا قدر الإمكان يشاركوا بهاي النشاطات اللامنهجية، يبحثوا عن فرص قدر الإمكان، لأنه يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الواحد عليه السعي وربنا سبحانه وتعالى بيوفقه. فيعني يحطوا إجرهم في السوق العمل عن طريق أنهم يدوروا على داعمين، يحاولوا يطوروا فكرتهم بأي وسيلة ممكنة.
0: كل التحية، ما شاء الله عليكم شباب، بنرفع راسنا فيكم، اتمنى لكم كل التوفيق. براء خليل المدير العام لشركة إيكوكول، وطارق أسعد مدير الإنتاج لشركة إيكوكول، يعطيكم ألف عافية. وبدي أوجه كل التحيات كمان لكل أعضاء الشركة، مدراء الأقسام، بنوجه لكم كل التحية. اليوم لما بنحكي قصة إيكوكول بتأكد أنه الإبداع عن جد ما بيحتاج لإمكانيات ضخمة، الإبداع بيحتاج لفكرة، لإرادة، ولا طلاب وناس بيأمنوا بهاي الفكرة. من جامعة فلسطين التقنية خدور اللي بنكن لها كل الاحترام أكيد، ومؤسسة إنجاز فلسطين، خرج مشروع، هذا المشروع اللي جمع بين الابتكار والاستدامة وخدمة المجتمع لحتى يستحق بجدارة هذا اللقب. فكل التحية لكم، نتمنى لكم كل التوفيق. وهاي رسالة لكل طالب وطالبة جامعة، لا تيأسوا ولا تستسلموا، لا يكون عندكم دائما التردد، بالعكس بهاي المرحلة انتم بحاجة لانكم تمتلكوا الجرأة والمهارة والسعي، مثل ما ذكر براء، السعي بانكم تبحثوا عن كل المشاريع، المسابقات، المبادرات، اي فرصه للتطوع، هذا من شانه انه يدعمكم، يعزز من مهاراتكم، يصقل شخصيتكم للافضل وللاحسن، ويفتح من مدارككم علشان تكونوا مميزين بسوق العمل، تضمنوا مكانكم ومقعدكم في سوق العمل مثل ما هالشباب الرائعين ضمنوا أنه في المستقبل إن شاء الله القريب والعاجل رح تكون الشركة الخاصة فيهم في سوق العمل. وما بتعرفوا وين الطموح ممكن يوصل، أنه مش بس تكون شركة منافسة على الصعيد الفلسطيني، شركة منافسة على الصعيد العالمي. كل التحية والاحترام لكم يا شباب، نتمنى لكم كل التوفيق يا رب.
2: الله يعطيك ألف عافية يا رب.
0: كل التحية لكم. بهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بنكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية مشوارنا الصباحي من نهار اليوم الأحد. أكيد مكملين معكم طيلة أيام الأسبوع من 7:30 للتسعة ونص. مشوارنا بيكون معكم فنجان القهوة، الصباحيات الحلوة، المحطات والمواضيع المهمة اللي بنطرحها عليكم. كل أب وكل أم عنده طالب ثانوية عامة يشوف النماذج الرائعة ويفكر مرتين قبل ما يدخل ابنه لحياة الجامعة ويسلمه الطريق بعدها، يكون متابع لابنه ويكون زارع بعقل ابنه انه انت لازم تكون مميز كهؤلاء المتميزين. أكيد بنوجه كل التحية في ختام مشوارنا لليوم لرعاة برنامجنا شركة الماسة شنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سيافاي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة وجاتو سان موريس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. يسعد صباحهم زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحشحمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم مشاهدينا ومتابعينا. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
4: فجر أفأم
3: أحلى صباح من فجر أفأم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
6: فجر FM.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفام. أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تقول بأن المؤشرات العامة للمباحث التي انتهت عمليات تصحيحها مطمئنة وتبشر بالخير. قناة كان العبرية تقول تخوفات من اقتحام جماعي لحدود قطاع غزة، فمن المتوقع مشاركة عدد من وزراء الاحتلال اليوم في وقفة احتجاجية بغلاف غزة للمطالبة بإعادة الاستيطان في شمال القطاع، فيما أعلن جيش الاحتلال عن المنطقة عسكرية مغلقة. إسرائيل اليوم تقول بأن الكابينت الإسرائيلي أقر بصورة غير نهائية قرارا يحظر استخدام المسيرات الشخصية في إسرائيل لمدة 6 أشهر، خشية من أن تستخدمها إيران لاغتيال شخصيات منها نتنياهو ردا على اغتيال خامنئي. نهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا في أمريكا يتحول إلى أكبر عملية أمنية بتاريخ الرياضة الأمريكية، مع حضور الرئيس ترامب لتسليم الكأس. السلطات الأمريكية فرضت منطقة حظر جوي ونشرت مقاتلات F-16 وقناصة وآلاف العناصر الأمنية وسط تحذيرات من ازدحام وتأخيرات كبيرة للجماهير. العملية الأمنية بلغت تكلفتها 625 مليون دولار، وبدأ التخطيط لها قبل عامين بمشاركة أجهزة اتحادية وشركات خاصة. إمبامبي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم ب 22 هدفا متجاوزا ميسي ب 21 هدف. أما في حالة الطقس، تتواصل الأجواء الحارة أكثر من المعتاد وبشكل واضح مع تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة. تكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مئوية. يسود جو صيفي حار إلى شديد الحرارة وقت الظهيرة في الجبال والمناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرسان يا هلا.

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات.
1: كيف استطاعت سميورة عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سميورة الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. وول ستريت جورنال تقول بأن الضربات الإيرانية على الأردن كانت أكبر بكثير مما عرفنا وتوقعنا، فقد تضررت طائرات أمريكية كثيرة وأصيب عدد كبير من الجنود، وأثبت تطور القدرات الصاروخية لدى طهران بحسب تقييم استخباراتي أمريكي جديد. محافظة القدس تقول قوات الاحتلال توزع أوامر بإخلاء عدد من منازل المواطنين مانحة أصحابها مهلة أقصاها أسبوع لإخلائها، تمهيدا لتنفيذ قرارات الهدم في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. قناة كان العبرية تقول تخوفات من اقتحام جماعي لحدود قطاع غزة، فمن المتوقع مشاركة عدد من الوزراء اليوم في وقفة احتجاجية بغلاف غزة للمطالبة بإعادة الاستيطان في شمال القطاع. وخلل فني يضرب موقع فيسبوك على أجهزة الحاسوب. أما في حالة الطقس، ستتواصل الأجواء الحارة أكثر من المعتاد وبشكل واضح مع تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، تكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت بنحو 3 درجات، ويسود جو صيفي حار إلى شديد الحرارة وقت الظهيرة في الجبال والمناطق السهلية والساحلية مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرسان يا هلا.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: نكملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس 5500 شيكل.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الأجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لعبتنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: لقيك من فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
3: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست يا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: 1 2 3 4. بلعب مع اني مش كلاي، ناكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي، كريسبي ايوب عالم تاني.
2: ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك، كريسبي ايوب عالم تاني.
3: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
4: لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرم شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042-439-217. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: كان يا مكان، زيري بكان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر أف

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

فجر اف ام. الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: علينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: لأن حكينا لكم بس 5500 شيكل.
5: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغريس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بتاعتنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
0: الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

نعملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217. فجر FM.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: مين؟ مين قال العشرة بتهون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم،

0: احنا 100 سنه.
1: اساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جوده متاني وثقه من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعه لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تاخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، اساس متين لبناء سنين، باداره جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام

0: الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوق.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

Roberto, cura el porro. Porro, Rodri, Rodri, Olmo. Olmo في خطة تدخل قوي من ماكاليستر. ممكن الكارت الأصفر الأول في الفينال.

إلى الكرة ستعود للمنتخب الإسباني في وسط الميدان في خطر. المنتخب الأرجنتيني فاز في آخر 14 ماتش في جميع البطولات ليعادل الرقم القياسي لأمريكا الجنوبية منتخباتها. البرازيل 14 أيضا، إذا يربحوا اليوم يغني وحدهم الألب السليست بالريكورد. هذا ذيب، هذا ثعلب، هذا ديلا فوينتي رائع جدا، مدرب عالمي أليكس ديلا فوينتي. طارج الكرة وسط الميدان ورا في الانطلاق والشوط متواصل ونهائي بحضور 1.8 مليار بشر الليلة في هذا الأوقات يشاهد فاينل كأس العالم إسبانيا أرجنتين. على فكرة بذكر المليار، مليار وشوية هي القيمة التسويقية للفريقين، مليار يورو ميزانيات دول، 62% الاستحواذ إسباني مثل ما هو منتظر. تمشي كرة لساندرو مارتينيز، مارتينيز ماكاليستر إلى تاليا فيكو، بعيد الكرة خوليان الفاريز وصلت اللمسة الأولى ليوميسي وفاول ليو. البولجا النهائي رقم 44 في تاريخه الكروي، ربح 30 من 43، 23 فينال ربحه مع البارسا، وفي الألب الزلاستي خاض 8 نهائيات ربح 4 وخسر 4. وليو في الفاينلز سجل 35 مرة واصنع 17 جول، يا كاتب التاريخ احفظ الأرقام ليو ميسي والأرقام المتواصلة. على فكرة هذا الملعب من 10 سنين ما يتفائلوش به الأرجنتينيين، هذا خسروا فيه فينال السنتيناريو مئوية الكوبا أمريكا أمام الشيلي بركلات الترجيح، وميسي وقتها ضيع بينالتي. يمشي كرة عن طريق رودريغو دي بول، رودريغو خطير الأرجنتين، هربت الكرة من اليمين، هربت على نيكو غونزاليز. اللقب عدد 13 لأوروبا أم 11 للأمسود، برازيل 5 أرجنتين 3 أوروغواي 2، بينما المعسكر الأوروبي عنده 4 ومانشافت، 4 لاسكوادرا زورا، 2 فرنسا، 1 إنجلند، 1 إسبانيا. يمشي لامين يامال خطير العرضية ويتصدى الحارس سيميليانو مارتينيز. الحقيقة ما توقعتش ربع ساعة باش تكون بهذا الجمال، بهذه الروح، بهذا الريتم. شوف الكنترول متاع لامين، يدخل يامال يعمل العرضية، ولكن ممتاز إيميليانو مارتينيز حفاز الذهب في مونديال قطر. أوناي سيمون إلى التماس، 14 مرة الفينال تحسم في الوقت الأصلي 90 دقيقة، 5 مرات الإكسترا تايم كان الفيصل، 3 مرات مشينا لركلات الترجيح. الطليان ربحوا مرتين، 94 في أمريكا على السلساو يوم مات باتشو واقفا، و2006 من فرنسا في برلين، الأخيرة في لوسيل في أحلى نهائي في تاريخ المونديال للأرجنتين على فرنسا. وقوة من بيدرو، هذا البورو رهيب، يمشي بيدرو وصلت لرودري، رودري 1-2، أولمو ما تلعبش معاه، يمشي لمين وفي الصراع، والحكم يرجع لخطة للإسبان. مونتاج 10 دقيقة لعب في الشوط الأول. طارش الكرة وسط الميدان، نهاية 74 جابها كرويف وسجلها يوهان آخر، هو نيسكانس إيه بشان ثبتوا في الأرقام. أول هدف في تاريخ نهايات دورادو من أوروغواي في دقيقة 12 في ملعب المئوي في سنتيناريو مونتيفيديو على الأرجنتين، وأسرع هدف نيسكانس، وآخر هدف مبابي، وأحسن هدف كيليان، 4 أهداف في نهايات المونديال. كيليان 27 سنة خذال ملمة واللي فمه، هز كل شيء ما خلى شيء.
هداف البطولة 10 أهداف واعتقد سيحصل اللقب والأهم من يتجاوز ليو ميسي 22-21 مازال عنده مونديالين المغرب إسبانيا بورتغال أوروغواي باراغواي أرجنتينا بمناسبة مئوية الكوب عام 30 إن شاء الله 34 في السعودية يعني ممكن يوصلها ل 30 جول هدف التاريخ على دورة واحدة والفرنسي جوست فونتين 13 في 58 الهدف الفرنسي الأجواء في استاد نيو جيرسي نريد هدف مبكر لتشتعل المباراة والقمة هذا هو سكالوني خسر مرة واحدة في المونديال ضد الأخضر السعودي في مونديال قطر ومن الحكم كان وقتها فينتيتش حكم الليلة هذه دائرة في الأواصل الأرجنتينية الرئيس الأرجنتيني مجاش عكس الملك الإسباني فيليب تفسيره واضح صريح الرئيس الأرجنتيني قالك تفرج في بيت الصالة بنفس التلفزة وبنفس الديكور سابقة في البيت الرئاسي لوشاهد حلم الأرجنتين محبش يجي ترجع كرة وسط الميدان للبس ثلاثة بالأتاك 1-2 تضغط إسبانيا لاستعادة الكرة يمشي إنزو فرنانديز الآن أكثر توازن في اللعبة الأرجنتين كالعادة تعدي الرياح الصعبة وتمر من العواصف في انتظار أوقات أفضل وأحلى للألب السلاسل الأرجنتينا ترجع الكرة في مخالفة تسلل للمنتخب الأرجنتيني اقترب انتصاف الشوط الأول في أوقاته 0 الأرجنتين 0 لاروخا وكوريا لاروخا قلت وحسن التعامل مع النهايات 5-6 في حياتهم في تاريخهم الكروي ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني أول انطلاقة من ليو يتقدم ميسي يمشي ميسي يعطي العرضية والكرة ترجع إسبانيا رجعت الكرة فامي رويز في تسديد سيب الكرة تسلل للمنتخب الإسباني هذا هو خوليان ألفاريز وخوليان الثاني ولد سيميوني ولد الكوماندانتي دييغو سيميوني خوليان سيميوني عمل تصريح بعد ماتش إنجلترا فهمت كل شيء قال وقت اللي نشوفوا ميسي 39 سنة وشهور يجري بتلك الروح والحرقة يلعب بكل قوة عطاتنا روح أننا سنقاتل من أجل ميسي والأرجنتين نعم الروح الأرجنتينية بينما هنا كرة والدفاع خطيرة يمشي ويرزبال فما لعب كرة ويرزبال 5 أهداف يصبح الهداف الإسباني في تاريخ كأس العالم على دورة كان إيميليو بوتراجينيو الشهير بالبويتري الصقر عام 86 سجل 5 والمرافية دافيد فيا سجل أيضا 5 في 2010 تاريخ اللقب التاريخي للإسبان هل هي نفس المفارقة أم ماذا؟ إسبانيا بدأت في تاجها الوحيد 10-2000 بالخسارة من سويسرا ثم حققت اللقب هذا العام تعثرت بتعادل في طعم هزيمة أمام الكابو فيردي ثم انطلقت لاروخا هل يتكرر السيناريو؟ لا فوريا على فكرة في 2010 نفس المجموعة اللي كانوا فيها في 2026 لا تكلم على نفس الفرق لا لا على ترتيب المجموعة المجموعة الثامنة الركنية ركنية اليسار لم تفرز شيء ركنية اليمين هل تأتي بشيء ولا شيء في وجود كل شيء العملاق ميليانو مارتينيز ميليانو مارتينيز امشي كورة لساندرو مارتينيز هو نهائي 1-0 ترجع الكورة وسط الميدان كورة اسبانية تقاتل الأرجنتين يتفوقون بدنيا الرائع إنزو عمل لك اللقطة أو ميسي هو ميسي عملها اللقطة وقت لويس فان خال في قطر 22 وقت جاه حط يديه على وذنيه قال له تسمع فيا
كانت وقت لقطة أسالت كثير من الحبر. وصل الحكاية أنه ليو ميسي انتقم أو أراد أن يوصل رسالة إلى لويس فان خال الذي كان يعني معارض لريكيلمي. هو فما بريكم بعد نحكي لكم شوية تشويق عرويات كاس العالم هنا من نيو جيرسي.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل.
1: لعبة منحصرة ومحصورة في الوسط، هو صراع أفكار، هو صراع رجال، هو صراع حلم وأحلام، هو صراع ذهب، هو صراع بطولة، هو كأس سيلفيو غازانيكا النحات الإيطالي اللي عمل التروفين تاع المونديال وبدينا بيه 74 بعد ما امتلكت السيليساو براسيو الكأس الأولى، كأس المحامي الفرنسي جولي ريمي أول رئيس للاتحاد الدولي الفيفا. نرجع المباراة على كرة بوسط الميدان، كرة ستكون أرجنتينية، سابع فاينل للأرجنتين، الثالث في آخر 4 دورات. ترجع كرة للتانجو، يمشي مونتيال، هذا كريستيان روميرو، وصلت عن طريق حارس إلى قلب دفاع اسمه ليساندرو مارتينيز، كرة طويلة لألفاريس في لمسة يد لإسبانيا. واضح جدا في سير المباراة، يما 1-1 تمشي للإكسترا تايم بينالتيات، يما 1-0 وسكر المخزن. خطيرة وخطأ ولعب بالنار من هذا كوبارسي، كوبارسي كوكوريا، كوكوريا والتماس للاروخا. ها يا كوبارسي ماذا تفعل؟ خطا من كوبارسي، البارسا اتلتيكو هنا في نيو جيرسي. تمشي كره وسط الميدان، مونتيال على استحواذ اسباني، رودري معلم، يا رودري معلم، يا رودري، بيدرو بورو، وصلت لامين، لامين يامال عداه، يهرب على التاليا فيكو، ممكن انذار هنا، الحكم فينتشيتش سلوفيني من الهربة متاع لامين يامال. خطا للمنتخب الإسباني، قاموا له الكل. نصف ساعة قربت في الشوط الأول، النتيجة بيضاء، احتجاج إسباني على عدم توجيه انذار ضد تاليا فيكو. حكم الرابع في المباراة هو العربي الأردني أدهم خادمة. فرصة كرة بيدرو بورو، الجماهير الأرجنتينية تكتسح في مدرجات نيو جيرسي، والمنتخب الإسباني الأكثر استحواذ، والنتيجة بيضاء في هذا الفاينل. بورو وصلت كرة، ويرزبال موجود لساندرو مارتينيز، يلعب الكرة إيميليانو مارتينيز. الأرجنتين في النهايات تقريب في المباريات اللي سجلت فيهم تقريب كانت المبادرة بالتهديف، بل وصلت 2-0 أمام الألمان في 86 في الأستيك، و 2-0 في لوسيل أمام فرنسا. في المارتين رجعوا عليهم، ولكن في المارتين كسبوا الرهان في الخواتيم بفضل مارادونا في 86 وبفضل إيميليانو مارتينيز وركلة الترجيح في لوسيل. ترجع الكرة لمنتخب إسبانيا، ايش يعمل؟ خطيرة ويلعب بالنار، ترجع الكرة كوكوريا بهدوء والحارس بثبات، وترجع الكرة عن طريق كوكوريا، يتقدم كوكوريا، المنتخب الإسباني من اليسار يتقدمون في أواسط الملعب عن طريق المايسترو رودري، رودري فابيان رويز، فابيان رويز وصلت الكرة للأخطر لامين يامال، يمشي لامين أمامه غونزاليس ويعطي الباس خطيرة وبعيدة للدانيال. Oh, no.

0: ممتاز لحد الآن المنتخب الإسباني. ترجع كرة بالرأس بيكو بارسي، رجعت الكرة رودري وكوريا. لحد الآن طبعا ماتش تكتيكي، فما واجبات دفاعية، التحفظ على الهجوم بالنسبة للرايا كوكوريا. ترجع الكرة بيدرو بورو، بورو بيدرو وينو لمين ربي مع الدوس. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني ورا في وسط الميدان، يضغط ويرسبال روميرو، كريستيانو روميرو، احسن روحه روميرو، والكرة ترجع للمنتخب الأرجنتيني. خرجوا بها ولكن الإسبان، وما أدراك من الإسبان، يمشي كرة كوكوريا، كوكوريا تحت الكرة رودري، رودري يلعب الكرة فابيان رويز، أوصل الكرة عن طريق أليكس باينا، باينا واحدة ممتازة، باينا العرضية ومتصدى روميرو. ترجع الكرة إسبانيا أحسن. فابيان رويز هي نقطة تحول الحقيقة في وسط الميدان، لما ديلا فوينتي عنده من الشجاعة والشخصية خرج بيدري ودخل فابيان رويز الوحيد في المباراة ممكن يربح الشامبيونز ليج ومونديال في نفس السنة. ترجع الكرة منتخب الأرجنتيني، فينشيتش كل ما فما شيء، يمشي الكرة خوليان الفاريس وسط الميدان. ذكاء خبث يحصل الخطأ ماكاليستر. أجواء كبيرة في نيو جيرسي، هذا الجمهور الأرجنتيني في انتظار أداء هجومي من الألب السلاستي. هل تدعم أوروبا سبقيتها بلقب 13 أم تذلل أمريكا الجنوبية الفارقة 12-11؟ في 94 في المونديال الأمريكي اللقب كان أمريكي جنوبي للبرازيل. فرصة كبيرة لإسبانيا أن تعود باللقب مرة ثانية خارج قارتها، لأن اللقب التاريخي للإسبان كان في أفريقيا، أفريقيا في ساوث أفريقيا. حلو المنتخب الإسباني، ماشي وتلعب في البطولة. المنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني ماشي في نسق تصاعدي ممتاز. الكرة بامتياز رودري، رودري لداني أولمو، يمشي داني، 8 أسيست، شيء كبير. داني أولمو، أولمو رودري، هل 0-0 بالشوط الأول أم يأتي أدم غدار؟ كرة للإسبان بحيازة بورو، مشات اللمين، يرجع بورو، حط الكرة رودري، رودري يحل اللعب في اليسار، إمريك لابورت، يتقدم لابورت، يرجع الكرة. الصبر مفتاح الفرج، بل الصبر مفتاح الفوز بالمونديال. إسبانيا عندهم برشا صبر، يستناو، ما يقلقوش، تمشي الكرة لروخا، كرة لروخا ضربهم، كوكوريا هذا الصبر اللي حكيت عليه، يمشي ماركو كوكوريا، والدفاع الأرجنتيني في تسلل. عدد أهداف المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم 83 هدف، والبرازيل أكثر من سجلت 15 جول، تليها ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، والأرجنتين 11. الأرجنتين 11 هدف في النهائيات. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني من مخالفة التسلل، 35 دقيقة لعب في الشوط الأول. كرة للتانجو مارتينيز، ما يمكن الجزم في استنتاجات الشوط الأول أن دفاعين المنتخب الإسباني تفوق، فماش حتى خطورة من كتيبة ليو سكالوني. في المقابل المنتخب الإسباني وفي الاستحواذ ولكن بدون خطورة واضحة. خطأ يستفيد منه منتخب لاروخا، لافوريا روخا الغضب الأحمر، إسبانيا تلعب من أجل ثلاثية فريدة في عالم كرة القدم بعد اليورو في برلين على الإنجليز والذهب الأولمبي في منتخب 23 في البارك دي برانس على فرنسا يحاولون حيازة المونديال ثلاثية فريدة لاروخا هل تتحقق؟ حذاري من ارتباك وخطأ يستفيد منها داني أولمو أولمو وحدة أولمو اثنين يمشي مين يلعب يسار كوكوري عدي مونتييل يهرب الكوكو ولكن موجود مونتييل أو رودريغو دي بول لا مونتييل بالفعل متفطن ظهير الأيمن يدخل اليوم مونتييل في الباك رايت ترجع الكرة لإسبانيا ما شفناش الأرجنتين ما نشوفوش في ميسي لأنه الاستحواذ للمنتخب الإسباني وأنا قلت وقت اللي تستحوذ إسبانيا كيبدأوا عشرة ميسي كيف باش تعمل كيف باش تربح إذا الكرة مش معاك هذا هو مربط الفرس إسبانيا تستحوذ خطيرة سيصلون بكرة ممتازة جدا تمشي من داني أولمو أولمو كوكوريا وحده وصل كرة كوكوريا كوكوريا عرضية الدفاع موجود وكوكوريا بتواجد ممتاز يمشي كوكوريا حاط الكرة عن طريق داني أولمو والدفاع يتصدى من ليساندرو ترجع إسبانيا للضغط يطالبون بلمسة يد سلوفيني قال العب المرتدة موجودة تلعب على التحولات الهجومية السريعة الكرة الخاطفة من المرتدات الأرجنتين اليوم خطا يستفيد منه منتخب اسبانيا فماش لمسة يد لانه يده مع بدنه لاصقه فماش قرار سليم من فينتشيتش ترجع الكره للمنتخب الاسباني كره عن طريقي وسط الميدان من لابورت وصلت الكره هذا باينا باينا باينا باينا والكره يتصدى لها الدفاع الارجنتيني تحت الضغط الان شوف البريسين يطلع البلوك الان دي لافوينتي والكره ترجع لاروخا بيدرو بورو اسبانيا تتفوق بالنقاط ولكن المباريات في الكره تربحهم بالاهداف بزياره الشباك ترجع الكره من لابورت لابورت حلوة برشا ضربهم كرة ممتازة يمشي داني أولمو خطيرة والهدف يضيع يتصدى الحارس إيميليانو مارتينيز أول خطورة منذ البدايات أوير زبال الوحدة اثنين الثنائيات والمثلثات الإسبانية إسبانيا أفضل في الشوط الأول ولكن حذاري لأنه هذا السيناريو شفناه ضد مصر ضد الراس الأخضر ضد إنجلترا ضد سويسرا يعانون ثم يتحولون المنتخب الإسباني إن واصل النجاح في عزل ميسي فأن الأغلبية أن الحظ سيكون إلى جانبهم عندهم القدرة في أي لحظة وإمكانية في أي لقطة أن يسجلوا ويزوروا المرمى الأرجنتيني هذا تأكيد هذه خطورة يمشي وحده برافو برافو برافو الدفاع أنت رايع يا مونتييل يمشي كرة وسط الميدان كرة للألب السلاستي باليا فيكو مارتينيز إنزو رودريغو دي بول وصلت لميسي يمشي ميسي ميسي شفناه يميل برشا على الجانب الأيمن صنع الفارق دائما في المباريات الحاسمة في النوكاوت من انتقاله من العمق إلى الجانب الأيمن في الجناح كرة من ليو ميسي ليو ميسي واحدة اثنين يلعب الكرة خوليان الفارس الغدار الأرجنتيني يمشي للتاك ضربت في كوكوريا رجعت للتانجو يورب ويرزبال ويرزبال وفي خطأ في خطأ وانذار هذه المرة أول صفرة في الفينال على أليساندرو مارتينيز من عام 78 معلومة مهمة جدا من عام 78 في المونيمونتال الفريق اللي يسجل أول هو اللي يربح كأس العالم الاستثناء عملوه الطليان 2006 اللي ربح المونديال رغم مبادرة زيدان بالتسجيل لفرنسا ليساندرو مارتينيز واليلو كارد ترجع الكرة للمنتخب الإسباني فابيان رويز كوبارسي كرة إسبانية إسبانيا كأس 2010 جت في الإكسترا تايم 6 دقائق قبل النهاية في 114 إنيستا. كرة المنتخب الإسباني القائد رودري، ترجع له الكرة رودري لابورت. 22 ماتش في البطولات الكبرى ما خسرش، يليه أويارزابال 20 ماتش بين اليورو والمونديال بدون هزيمة، طبعا إذا استثنينا الخروج أمام الطليان بركلات الترجيح. من ديما قلت لكم الفيفا يعتبر ركلات الترجيح ماتش انتهى تعاد. ترجع الكرة وسط الميدان، كوبارسي، كوبارسي حلوة للمنتخب الإسباني، يلعبوا برشا ذكية برشا صنعة، هذه خطيرة، هذه كرة الأمل للضربة الأولى وكرة بعيدة. فما حتى لاعب في القائمة الثانية، ما فما حتى لاعب في القائمة الثانية. ضاعت الكرة من بيدرو بورو. شوف فماش تسلل، فما مساحات، يلعبوا برشا ذكية برشا صنعة الإسبان الحقيقة. هل يكفي ميسي والروح الانتصارية للأرجنتينيين من أجل النجمة الرابعة في القميص؟ ترجع الكرة للتانجو تحت الضغط، مارتينيز يلعب الكرة ماكاليستير، يغسل الكرة لصالح يامال، يامال يحاول يضربهم، ترجع الكرة فابيان رويز يلعب الكرة لامين، لامين إلى رودري إلى مارك كوكوريا، أي هدوء أي ثقة. كوبارسي يمشي باليمين لبيدرو بورو. مرات قليلة الأرجنتين جاوزت وسط ميدانها، الكرة من فابيا رويس وما برشا مساحات، يمشي بالكرة كوكوريا، قريبة يا المرينجي، قريبة يا مارك، فرصة كبيرة للمنتخب الأرجنتيني أو للإسباني على الأرجنتيني. إن هبت رياحك فاغتنمها. هل سيكون رفقاء ميسي بنفس الأداء في الشوط الثاني؟ حذاري، إسبانيا بمعنى آخر سيطرت، تسلطنت، أقوى، أفضل، ولكن ما جسمتش تفوقها بالهدف الافتتاحي. لذلك الآن تبقى 50-50 رغم أفضلية لاروخا الماتادور. ضربة كبيرة لساندرو مارتينيز آوت، ممكن مش يدخل الآن أوتاماندي، ومن غيرك يا أوتاماندي بحضرة سامويل. تغيير اضطراري على منتخب الأرجنتين. لا أدري ما سر إصابات محور الدفاع في نهايات ياسكالوني كامبيس فيما مضى، وخاصة براون اللي تخلع كتفه في نهاية 86-40 عام أمام المانشافت. يغادر ويدخل، من غادر مارتينيز ومن دخل هو أوتاماندي. فماش شك أنه خروج لساندرو مارتينيز ستكون له تبعات على مستوى الدفاع الأرجنتيني. مو سهل يخرج لساندرو مارتينيز رغم تراكم الخبرات الكبيرة لأوتاماندي. ترجع كرة بالرأس، كانوا إنيستا من بعيد، داني أولمو. ترجع كرة الوسط، لامين يامال ما يتعداش، الأرجنتيني صلب في الدفاع، ونيكو غونزاليز والتماس. ترجع كرة للتانجو الأرجنتيني، 16 مرة بطل كوبا أمريكا الريكورد أمام إسبانيا، 4 مرات اليورو أيضا الريكورد، 64 على الاتحاد السوفيتي. 2008 توريس في مرمى الألمان في دقيقة 4، 12 رباعية أمام الطليان في كييف، والأخيرة في برلين 2-1 الجول القاتل من نيكو ويليامز 86-87 في مرمى إكفورد. لذكريات مرت إنها تمر، إنها بكل المرارة يا بيكفورد. ترجع الكرة، إسبانيا مايسترو في هذا الفينال لحد الآن. ترجع الكرة طويلة إلى التماس، تماس المنتخب الأرجنتيني، ميدا الكرة من ماركو كوريا إكس بلوز تشيلسي.
1: مباراة الأقوى هجوم ضد أقوى دفاع بعنوان لا غالب ولا مغلوب، ولكن الأرجنتينية لميسي والدفاع ممتاز، خطاف الدفاع الإسباني، الأخطاء الفردية قد تحسم معركة نيوجيرسي. هذا هو أليساندرو مارتينيز، غارس الكرة بيدرو بورو، بيدرو 4 دقائق زادوا من الحكم السلوفيني فينتيتش، بورو أويارزابال، الباسكي إلى بورو في وسط الدفاع، كوبارسي يرجع بالكرة للحارس أوناي سيمون، رودري جاو حط الكرة، كوبارسي إلى أولمو يحل على اليمين، حل اللعبة عن طريق بورو، يعود يدخل الوسط، أولمو للرودري في دائرة المنتصف، تطلع الكرة من فابيان رويز، وصلت يسارا إلى كوكو ريا، لعبت الكرة لأليكس باينا، يعمل اكسلريشن باينا، أويارزابال وصلت إلى باينا، وخطأ للأرجنتين، خطأ لليو ميسي، 919 هدف في مشواره مع 418 اسيست في كأس العالم، 21 هدف و12 اسيست، أكثر من سجل بعدد المباريات في الورد كاب 16 ماتش، والأكثر فوز في تاريخ كأس العالم 23 انتصار. الدقيقة الأخيرة في نيوجيرسي، 0-0 بين إسبانيا والأرجنتين، كرة طويلة سهلة للحارس، التعادل أقرب في هذه القمة بنهاية السطر الأول من المشوار، الشوط الأول ولا تسديدة للأرجنتين بين الخشبات، بينما 3 تسديدات لإسبانيا منهم 2 كادري يعني على المرمى، منهم الأخيرة اللي تصدى لها الحارس إميليانو مارتينيز على شوطة أويارزابال. منطقي الحسابات بتاع فينال، ولو أنه لا منطقي أنه الأرجنتين ولا وصول لمرمى سيمون، ولكن رد بالك، رد بالك يا إسباني، ناوموا فيك، ترجع الكرة وسط الميدان، يدخل قلب الدفاع، وصلت الكرة إلى الخبرات، إلى الحارس إميليانو مارتينيز، إميليانو تويلا، والحكم السلوفيني فينتيتش ينهيها بنهاية الشطر الأول من المواجهة. ميسي 0-0، لا روخا ولا البيسيليستي، لا غالب ولا مغلوب.

مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بين الروضة الجامعية.

0: هل ترون ما أرى؟ هل تشاهدون ما أشاهد؟ سانتا في ومن ينكرها، سانتا في ومن ينصفها، تتقدم بكل دلال، تتقدم بكل إبداع، مغامرة متوازنة تخلق المساحات. شوف روعة التصميم والسحر التفاصيل عندما تبدع هاندا يا سادة، هكذا تولد الأساطير.
1: Head and shoulders. I didn't know you had dandruff.
2: I don't.
3: Head and shoulders لشعر خال بنسبة تصل إلى 100% من القشرة والدهون بمكونات حماية مضاعفة تمنع عودة القشرة. Head and shoulders بنسبة تصل إلى 100% حماية من القشرة.

لأن البدايات الذكية تصنع الفرق. تملك مرسيدس بنز 2026 اليوم واختر النجم التي تليق بك. E300E AMG Line Plug-in Hybrid, E300E Exclusive Line Plug-in Hybrid, GLC300E 4MATIC Plug-in Hybrid, GLC300E 4MATIC Coupe Plug-in Hybrid, EQE350 4MATIC Full Electric بدفعة شهرية 4999 شيكل، دفعة أولى منخفضة جداً. إمكانية استبدال سيارتك الحالية ضمن الدفعة الأولى، تسليم فوري، هدايا حصرية مع كل مركبة، شاحن منزلي مجاني، ترخيص مجاني، صيانة مجانية، هدايا حصرية من إكسسوارات مرسيدس بنز. لا تعرفوا أكثر، زورونا في معارضنا أو بالاتصال على الأرقام التالية.

0: اهلا بكم مره اخرى وطاب مساءكم بكل خير مشاهدينا الاعزاء. ترك الشوط الاول ينتهي دون اهداف مع التذكير بان تقف بينس قوس مقبل كثير من العواصم والدول والمدن على مستوى العالم في هذا النهائي التاريخي مع مشاهدتنا للالاف حول العالم يتسمرون امام الشاشات لمتابعه كاس العالم بعدد يعتقد انه يقترب من 2 مليار إنسان يشاهدون نهائي كأس العالم. نعود لأبرز ما حدث في الشوط الأول. كابتن حاتم، توقعتم شوطا أولا مغلقا، هذا ما حدث، توقعتم الأفضلية لمنتخب إسبانيا على مستوى الاستحواذ، هذا ما حدث الشوط.
1: كما كان متوقع يعني الأداء لم يرتقي إلى المستوى العالي لكن حجم المباراة، نحن نتكلم عن مباراة نهائي، لذلك كل مدرب لعبه بأوراقه مع تحفظ أكيد عن مستوى المنتخب الأرجنتيني، أكيد الاستحواذ عن مستوى الفرص المنتخب الإسباني داري بشكل أفضل وواضح جليا، وكانت بعض الفرص منها جريزابا اللي سدد، كذلك يمين اللي سدد، يعني وكانت ديفليكشن في الأخير تصدى مارتينيز.
0: هذه الفرصة لو سجلت لا تغير الشوط،
1: لا تغير الشوط الأول. لذلك وفق المنتخب الأرجنتيني، نادرا ما شاهدنا المساحات اللي تحرك ما بين الخطوط أولمو. أعتقد أنه فشل المنتخب الأرجنتيني في بعد افتكاك الكرة في الوصول سريعا إلى مناطق الإسبانية، وكان يحاول القيام بذلك في بعض الحالات. أنا أعتقد افتقد للسرعة الموجودة لأنه في وجود فقط غونزاليس اللي قادر على التحولات، لكن في الجملة المستوى الشوط الأول كان بطيء، ولذلك اليوم المنتخب الإسباني عليه أن يجرب التسديد من خارج المنطقة، لأن الدخول بالتيكي تاكا هذا أكيد أنه جيد، لكن أن الفريق يعتمد.
0: نعم، سنكمل كابتن، لكن شاهد حفل بين الشوطين هذا.

0: براسك فكرة مشروع؟ حسبتها منيح؟ معلش درسها أكثر، حلل، فكر، إلا ما تزبط. خلي مشروعك فاتن. الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية، نساعد الناس ليساعدوا أنفسهم.
1: سرعة في الهجوم، هذا قادر نستعمله في الشوط الثاني.
2: كابتن ياسر، هل جاء السيناريو الشوط الأول كما أراد سكالوني؟
3: تماما أتفق مع كابتن حاتم. الشوط الأول أنا بالنسبة لي النجاح يعتبر للمنتخب الأرجنتيني، بغض النظر عن أن المنتخب الأسباني كان أكثر استحواذا وأنه أجبر المنتخب الأرجنتيني على الدفاع، ولكن هذا هو ما ذهب إليه سكالوني، أن لا يقبل في الشوط الأول على الأقل أي هدف. المنتخب الأسباني كل ما تأخر في التسجيل كل ما كانت المعنويات والثقة تزداد أكثر لدى الأرجنتينيين، وتشعر كأنهم يبحثون عن ذلك، يبحثون عن آخر 25 دقيقة في المباراة لإعطاء أكثر ما يمكنهم لخطف الفوز. وبالنسبة للاستحواذ هو الترك واضح أساسا من لحظة خسارة الكرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، يتراجع بشكل كامل ما عدا ميسي في الأمام، والعكس تماما بالنسبة للمنتخب الأسباني، يلعب بطريقته، يهدد، ولكن الحلول التي يقدمها المنتخب الأسباني للوصول إلى المرمى تكاد تكون قليلة جدا ومدروسة وواضحة. يعني محاولة زي ما قال كابتن حاتم التيكي تاكا من الخارج إلى الداخل في العمق من خلال لامين يامال أو حتى كوكريا اللي قدم شوط أكثر من رائع.
2: هل في رأيك كابتن محمد هذه المباراة كانت تحتاج إلى جناح أيسر ورأس حربة بشكل مختلف ودور مختلفة في إسبانيا لصنع الفارق؟
4: لا، هم بس يركزوا في اللمسة الأخيرة محمد، يعني الكرة بتاعت لامين دي لو شاط ميسي في سقف المرمى جول على طول، لو شاط ميسي فوق جول، إنما هو حتة إن على الأرض دي هتبقى سهلة للمدافعين وسهلة لحارس المرمى، إنما لو هو كرة تحت رجليه بوم زي جول ميسي كده في الراس الأخضر، استلم حل وحطها كده فوق، لأن دي يا محمد لو راحت على الأرض ما في رجول للمدافعين موجودة وحارس المرمى يقدر يعمل معها الاتراي. فهي الحتة لما كل أسبانيا كل ما تستغل اللعيبة بين الخطوط، لأن في لعيب حر، لعيب حر، لأن ألفاريز بيروح أحيانا مع رودري، ولما بيسيب رودري ويروح لكوبارسي على طول ماكاليستر بيروح مع رودري، فيبقى في واحد زيادة اللي موجود بين الخطوط، لا أولمو لا أوريزيبال. هي كل ما لعيبة بين الخطوط استغلت الكرة أو راحت لها الكرة كل ما كانت الخطوط. هنا يا كابتن محمد، هنا دي ما تروحش على الأرض، دي تروح فوق في سقف المرمى.
2: بس دفاعيا كابتن هذا تقريبا كان أصعب شوط على إسبانيا، تقريبا أداء الأرجنتين الدفاعي يمكن أفضل أداء دفاعي أمام منتخب إسبانيا تقريبا في كل هذه البطولة.
4: بس كان فيه فرص، دي واحدة منهم،
2: بس الوصول كان صعب جدا لمرمى مارتينيز.
4: أيوة، ما عشان فرقة تحت الكرة محمد، العشرة تحت الكرة، بس فيه لعيب حر، شوف كل واحد أحمر فيه لعيب حر، فكل ما كان اللعب قصير وكل ما كان فيه من العمق هتبقى فيه خطور،
2: بس لازم تصرف سريع.
4: هنا هو احنا هو في زيادة عمق الملعب مكشوف،
2: بس كلها باللمسة في هذه اللقطة
4: على طول، سرعة اللمسة واحدة وتبقى في العمق وتبقى في عندك اللمسة الأخيرة، بيبقى فيها تركيز فقط لا غير. أسبانيا بتلعب 12 ازاي كابتن محمد؟ الكرة معاها معظم الوقت، فطالما الكرة معاك انت 12. الأرجنتين بتلعب 10،
2: تقصد ميسي معاك؟
4: ميسي معاك صح. الأرجنتين بتلعب 10، جونزاليس مش فاهم أدواره ناحية الشمال، امتى يضغط امتى يرجع امتى يروح للمحطة الأساسية يبقى محطة أساسية، عشان كده هم ناقصين.
2: وخرب كرة طويلة كاد ميسي لخوليان ألفاريز.
4: فبيلعب 10، فلازم تغيير بين الشوطين يا سكالوني، نزل باريدس ونص الملعب، حط انزو على رودري او حط ماكاليستر على رودري عشان يبقى فيه سيطرة وتوازن في نص الملعب، وتدوير الكرة من الشمال لليمين لازم يبقى اصعب. الاسبانيا اسكيا او محمد بيخلوا الارجنتين تطلع من ناحية فين؟ من ناحية الشمال، من ناحية مارتينيز لما تلاقي معاهم الكرة قبل الاصابة، مش الناحية التانية، لان الناحية التانية لعيبة كرة وفيها ميسي، فكل ما كانت الكرة بتطلع ناحية اليمين للأرجنتين كل ما كان بيبقى فيها خطورة قليلة، إنما هما بيعملوا إيه؟ بيروحوا محطرين كله ناحية الشمال، ناحية الشمال ناحية مارتينيز، وبعدين بيضغطوا بشكل مميز بالنسبة للمنتخب الأسباني.
5: في كذلك لو في إضافة بسيطة على مستوى التغيير لما يكون
2: سيمون كان جاهز كابتن لكل كرة مرتدة تقريبا.
5: على فكرة هو مباراة فرنسا كان كذلك في سيمون، بمعنى من واضح التحضير، لأن المنتخب الإسباني يلعب ببلوك متقدم، فأكيد لما كان مع فرنسا خاصة فرنسا أكيد في مباراة اليوم
2: يعني صح. بس أنت لو شفت مباراة إسبانيا السابقة المنطقة كابتن أن إسكالوني يعطي التعليمات لخط الوسط أنت جربت تسديد من منتصف ملعب
5: لكن
2: لأن في كل مرة كان خارج منطقة الجزاء أقصد فاجئ سيميون كوب بتسديد بعيد
5: لكن أنا أعتقد أنه كذلك أنه لاعب الأرجنتيني دائما تحت الضغط لا يوجد لاعب بدون حرية معناه أنه حر يكاد أن يرفع رأسه ويشاهد حارس مرمى متقدم يلعب كرة مباشرة
6: والتمريرات من بعيد
5: فهو أكيد أنه الحارس تحذير لما يكون الفريق قائم بالضغط أنه يتقدم هو الحارس قليلا لأنه للكرات لخلف المدافعين فيقوم بالتغطية ونجح في هذا. بالنسبة للتغييرات الأرجنتين لابد أن يكون لاعب سريع لأنه أنا معه لو يدخل باريدس مكان مثلا نيكو جونزاليس سيصبح الفريق بدون وينجات فقط أنه ميسي ليس سريع إلا ألفاريز وهنا سيفقد الفريق الرواق فلابد أن التغيير بمعنى أن يكون أنه لاعب على الطرف يكون سريع لأنه مباراة النصف النهائي كان لعب سيميوني فإن كان حتى على المستوى الفني لم يقدم الإضافة المطلوبة لكن على المستوى البدني قام بمباراة كبيرة جدا في طلب الكرة فالأرجنتين معاه اتفق مع محمد أن جونزاليس لم يكن جيد في الشوط الأول لكن مع هذا أنت في حاجة إلى لاعب سريع طرف أيمن أو طرف أيسر للقيام لما يكون الفريق لأنه إسبانيا تسلط الضغط إذا لا يكون هنالك متنفس للفريق لما يفتك الكرة يلعب اللونج بول لاحظ كل الكرة ينتظر فأكيد سيكون مشكل إسبانيا ستتفوق أكثر وأكثر فلا بد التغيير. أعتقد أن إسكالوني أكيد في النقاط هذه سيهتم ببعض التفاصيل كي يكون الفريق في الشوط الثاني قادر أن يجاري إسبانيا استحواذ دي إن إيه الإسبان لا توجد في أي منتخب من الصعب أن تستحوذ مع إسبانيا كان من الصعب تستحوذ على العديد من الفرق لكن قادر أن تضرب إسبانيا بالكونتر أتاك في بعض فترات المباراة
2: لكن الاستحواذ الشوط الأول ياسر لم يكن كافيا لإسبانيا على إسبانيا أن تفعل شيء آخر في الثلث الأخير من المرمى من أجل التسجيل
6: صحيح وهو والسبب زي ما قلت لك هو نوعية اللاعبين نفسه هو تتكلم عن عدم وجود رأس حرب حقيقي كمهاجم داخل البوكس زبال وأولمو تحرك ما بين الخطوط دائما ليس هناك لاعب مهاجم صريح يبحثون عن لعب الونتو ما بينهم أو حتى دخول لامين يامال من الخارج إلى الداخل ومحاولة لعب الكرة في العمق حتى شاهدنا في هجمة من الهجمات كانت منظمة تنظيم أكثر من رائع وكان العرضية على القائم الثاني ولكن عدم تواجد مهاجم آخر أو حتى بين في دخوله ومساندته للمهاجمين في الدخول داخل 18 تغطية القائم الثاني حرم المنتخب الأسباني من تسجيل هدف فالتنويع مهم التسجيل من الخارج وكذلك محاولة التنويع الهجمات والوصول إلى عمق المنتخب الأرجنتيني.
2: شاهدنا كلمة لاف وحب في ملعب المباراة مع التذكير بأننا نشاهد معكم اللحظات الأخيرة من الحفل الذي يقاوم بين شوطي المباراة على طريقة ما يحدث في كرة القدم الأمريكية بما يعرف بالهاف تايم شو الذي يحدث في كل سنة في أهم احتفال رياضي لأمريكا وبالتالي حاولت السلطات الأمريكية وكذلك المنظمون الرياضيون الأمريكيون لكأس العالم إعادة ذلك من خلال هذا الحفل الذي جمع حتى الآن أكثر من 60 مليون دولار من أجل المشاريع الإنسانية بأخذ واستقطاع دولار واحد من كل تذكرة من كل من حضر المباريات في كأس العالم والمزيد من الإيرادات متوقعة لأعمال كذلك إنسانية من خلال هذا الحفل مع التذكير بأن ما تشاهدونه الآن من قماش بحجم كبير على أرضية الملعب كان قد صمم عن طريق المصمم الإنجليزي مستي بوكلي واستخدم كل قمصان المنتخبات التي تنتمي للفيفا والتي تمثل 211 دولة من الدول التي تمتلك منتخبات في كرة القدم وتشارك في البطولات المختلفة للفيفا منها كأس العالم أكيد وشاهدنا الكثير من الأسماء الكبيرة منها مادونا منها جاستن بيبر منها الكثير من الأسماء على مستوى الفنانين الذين شاركوا في هذا الحفل بينما هذه اللقطات لكل الجماهير التي تنتظر معكم ركلة البداية للشوط الثاني من هذه المباراة هل ننتظر شوطا ثانيا مغايرة كتب
4: مفروض المنتخبين خلال البطولة بيتغيروا في الشوط الثاني من حيث الإيقاع من حيث الريتم خاصة الأرجنتين تكلمت على نص الملعب

0: في كرة القدم وأقنع ميسي يجي يلعب في الدوري الأمريكي.
1: آه. يعني كل المخرج بتاع المباراة النهاردة اشتغل في المدرجات أكتر ما اشتغل في الملعب. بروباجندا كابتن.
0: بس مخرجنا كابتن فيبيان مركز على كرة القدم.
1: كابتن سعد.
0: جاب لك لقطات جاب لك. لأنه لعب كورة سابق هو يعني.
1: عاوزين نشوف كورة. عاوزين نشوف كورة. ممكن الشوط الأولاني شوط نهائي كأس عالم كله بحساب. فممكن الشوط الثاني يتغير الامور.
0: بس تحفظ بزياده ولا كان منتظر المباراه النهائيه ان يكون شوط بهذا الشكل؟
1: منتظر يا محمد. هو الاسلوب اللي بتلعب بيه اسبانيا يجبر اي حد تلعب كده. انا قلت اسبانيا تحرم المنافسين من نقاط قوتها. فهو في الشوط الاولاني حارم الارجنتين من ميسي، عزله، توصلوش الكره كتير. في نفس الوقت هو بيقدر يستغل الامور اللي ما بين الخطوط ووصل في كورتين. لو في اللمسه الاخيره كانت ممكن تبقى الامور سهله بالنسبه لي. انا قلت المنتخبين بيتغيروا الشوط الثاني تغييرات، وحسب بقى من الدقيقه 80 اسبانيا، الدقيقه 80 ميسي يعمل كده يروح ناحيه اليمين، يبقى الخطوره رايحه فين؟ رايحه عند المنتخب الارجنتيني. فالتغييرات لها دور، بناء اللعب لازم يتغير للمنتخب الارجنتيني، وخاصه في نزول باريدس. باريدس محمد في نص الملعب هينزل ما بين السنتر باكين، فممكن تدوير الكوره هيبقى سهل لان هم محجمينك ناحيه الشمال. الشمال ما بتعرفش تخرج منها لان مارتينيز هيلعب طويل، بيضغط عليه بيلعب طويل، تروح لجونزاليس تروح تاني الاسباني. فممكن شكله في البناء يبقى مختلف، وممكن سيميوني ناحيه اليمين زي ما كابتن حاتم اتكلم على ازاي اللي يبقى فيه حد سريع يقدر الفرقه تخرج عليه. فممكن باريدس مع سيميوني يبقى لهم شكل، وتعيش ميسي في المباراه لان هو معزول، حتى الكره راحت له قليل وفي مناطق مش هيمثل ليها خطوره. فممكن الحاجات دي تتغير مع تغييرات لاسبانيا، الايقاع بيبقى اسرع، اللمسه الاخيره بيبقى فيها تركيز اعلى، مع تغيير ميرينو ممكن المتوقع ممكن شكل الفرقتين يتغير الشوط الثاني.
0: لامين اولمو كان الانشط هجوميا في الشوط الاول لاسبانيا.
2: اكيد لامين موهوب، لاعب متفوق على تاليافيكو بشكل كبير. لابد ان اسبانيا تستغل يمين في كل الكرات اكيدا، واكيد على المستوى البدني يحتاج ان يرتاح بعض الاحيان قليلا، لكن لابد ان تلعب على اليمين لان اليمين متفوق على طرف. انا اعتقد نيكو ويليامز بعد فتره ان يدخل سيعطي اكثر توازن على مستوى السرعه لانه بينه جيد دفاعيا، لكن هجوميا لم نشاهد ولا شيء.
0: فيران توريس بس ما تعتقد هي مباراه اغليسياس حتى لو انه مهاجم الثالث، بس مباراه راس حربه.
2: اكيد مباراه راس حربه، لكن واضح انه دي لافوانتي لديه اسلوب ومقتنع به ويلعب ريزابال. في حاله وحيده سيدخل اغليسياس اذا بورخا اذا معنا سجل عليه، بمعنى اذا الارجنتين سجلت سيقوم بتغييره يدخل راس حربه صريح. وانا اعتقد انه بعد هذا سيتغير مورينو، دخول مورينو سيعطي اكثر يعني قوه لوسط ميدان مكانه. المهم كل كذلك مع اذا تقدمت اسبانيا سنشاهد بيدري مكان فابيان رويس. هذه التغييرات اعتقد المتفق مع محمد على مستوى التغييرات متغيرات الارجنتين.
0: لو تارو تنتظر منه الارجنتين ان يصنع الفارق؟
3: طبعا هو احد الحلول ولكن ليس بالتوقيت هذا. انا اعتقد ان الان افضل تبديل هو دخول برادايس بديلا لجوزاليس في منتصف الملعب، واعطاء الفرصه للامام انزل للامام افضل حيكون شكل المنتخب الارجنتيني، وربط الخطوط ما بين الدفاع والهجوم انزو افضل كثيرا من جونزاليس او حتى من ماكاليستر.
2: واضح قام بالتغيير،
0: اتفق ان فاريديس سيعطي الاضافه لمنتخب الارجنتيني. فاريديس في رقم 5 يشارك في انتظار الشوط الثاني من هذه المباراه. واثناء متابعتنا الشوط الاول محمد تريكا يحذر اسبانيا من ان يقوم ميسي بالحركه التي قام بها امام بلينغهام، اذا فعل فانه صنع الفرق. بعد ذلك نتابع معكم الشوط الثاني والعوده مره اخرى الى معلقين.
4: أنه كرة القدم صناعة وبزنس. الأرقام الكروية، الأرقام الفنية يا ليو، للمرة الأولى لم يسدد منتخب الأرجنتين أي تسديدة في الشوط الأول في مباراة كأس عالم منذ تواجد البيانات هذه في 66 لحسابات هذه بدأت. الأرجنتين ثاني منتخب في تاريخ النهائي ما يمسش ولا كرة في منطقة الجزاء منذ فرنسا في ملعب لوسيل عام 22. في المقابل رقم أسطوري للأسطورة رودري. رودري بعد الشوط الأول صار أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم منذ 66 يعمل تمريرات ناجحة. 1343 تمريرة ناجحة للكينج رودري اللي تجاوز وتفوق.

على دونجا اللي عمل 1306 باس صحيحة، الآن 1343 وما زال شوط آخر بالنسبة لرودريغاو. تشكيلة لاروخا، أوناي سيمون على اليمين، بيدرو بورو على اليسار، ماركو كوريا، كوبارسي، لابورت في محور الدفاع، رودري ورويز ارتكاز وسط الميدان، يامال على اليمين، باين على اليسار، أولمو وراء البونتا، أويرزابال، باريدس يدخل في منتخب التانجو الأرجنتين. الآن سنرى من يغادر، هل يغادر نيكو غونزاليز؟ سنرى خيارات المدرب ليو سكالوني. الأرجنتين بدأت الفينال، إيميليانو مارتينيز، مونتيال، تاليافيكو، روميرو، مارتينيز تضرب وخرج ودخل، أوتاماندي، إنزو، ديبول، ماكاليستر، غونزاليز، ليو ميسي، وخوليان الفارس. هذه خيارات البدايات، تغيير اضطراري وتغيير فني تكتيكي، يدخل وسط الميدان باش يسيطر عليه، وبالفعل كما حكيت لكم كما قلت لكم يغادر نيكو غونزاليز. إذن يدخل باريدس، الأرجنتين ديما في الشوط الثاني. هل ضاعت إسبانيا المكسب في الشوط الأول أم أن في الشوط الثاني سيأتي بجديد عفوا والتهب رياح نيو جيرسي في صالح الإسبان. إذن كرة ترجع المنتخب الإسباني، بدايات الشوط الثاني، شوط الحسم، شوط الفصل، ليس بالضرورة ممكن نحسمها في الإكسترا تايم، ممكن نمشي وركة للترجيح للمونديال الثاني على التوالي. فك الكرة لمين؟ يمشي يامال، والدفاع من أوتاماندي، خوليان ألفاريز، داليا فيكو، اشتعمل داليا فيكو، خطيرة لإسبانيا، يشوت كرة ممتازة، والحارس المنتخب الإسباني ضيع الافتتاحية عن طريق باينة. المنتخب الإسباني أفضل، البلوك عالي، الضغط متواصل، أخطاء فردية مرة ثانية في أقل من دقيقة، ولكن باينة ساتها ضعيفة. هذه لو كانت عند رودري كان بذكريات فينال السيتي إنتر في إسطنبول. وعلى ذكر الإنتر الإيطالي والرقم التاريخي متواصل من عام 82، لا يغيب لاعب على ذمة الجراندي إنتر النيرازوري في فينال مونديال، رقم رهيب من 82. عندهم شكون؟ عندهم اليوم لوتارو مارتينيز ولو أنه في الدكة، ولكن أكيد بشق. ترجع الكرة من رقم الإنتر إلى رقم أرجنتيني في رقم 13، كريستيانو روميرو، أوتاماندي إلى اليسار، تاليا فيكو اللي سجل، مبروك عليه الكاس. الأرجنتين ديما تحسنت في الشوط الثاني، وأسبانيا تواصل استحواذ ولكن في انتظار التسيين. ترجع كرة طويلة، يرجع مع الدفاع باش يحط بابني، لابورت، الركنية الأرجنتينية، احتزاز من لابورت، إذا عندك حق تاخذه بالفار. لا، المس الكرة الأرجنتيني، لابورت صحيح عنده زوز عينين، كرة راسه، شفت اللي المس الكرة الأخيرة هو أرجنتيني. الفار ما يدخلش، الكرة للتانجو، ليو ميسي والكرة الثابتة بذكريات الكابو فيردي وسويسرا، عرضية والركنية أم ضربة مرمى؟ نعم، ضربة مرمى للكابتان رودري. هل هو رودري أم هو ميسي؟ هذا ليونيل سكالوني، ليونيل سكالوني، كوبا أمريكا، كوبا ديل موندو، كوبا أمريكا الثانية، ألقاب بالجملة في عهد سكالوني. في حالة الفوز ليونيل سكالوني سيعادل الرقم الأسطوري للطلياني فيتوريو بوتسو.
المونديال مارتين الوحيد اللي ربح كاس العالم مارتين كمدرب هو الايطالي فيتوريو بوتزي 34-38 مع سكوادرا ايام جوزيبي مياتسا وايام بيولا وايام لويس مونتي الارجنتيني اللي خسر فينال عام 30 مع الارجنتين ضد الاورجواي وربح 34 مع سكوادرا زورا امام تشيكوسلوفاكيا والمجر مجر مرتين خسرت فينال كاس العالم وتشيكوسلوفاكيا نفس الشيء مره من الطليان ومره من البرازيل نرجع المباراه نرجع للحاضر حاضر النهائي مليارات يتبعوا الليله في 211 دولة نتابع هذا الفينال التغييرات الأرجنتينية القادمة وفي مضى وما مضى من الأيام إلا قليل تغييرات سكالوني دائما نصرت الأرجنتين فهل يفعلها الألبس الهاستي أم تنتصر الثيران أو في الأصل هم مصارعي الثيران أرجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني الأرجنتين لحد الآن 50 دقيقة في غياب الهجوم ولكن ناجحين في الدفاع يضغط المنتخب الإسباني خطا لبايانا ومخالفة يستفيد منها رودريغو دي بول زوز ملاعبية فقط في التاريخ سجلوا مارتين في فينالات كاس العالم البرازيلي فافا 58 وعودها 62 وكيليان مبابي سجل في موسكو في 2018 وفي لوسيل بالدوحة عام 22 ميسي مسجل في لوسيل هل يعادلهم على ملعب نيو جيرسي امشي الكرة منتخب الأرجنتين بشق المساحات الآن بس يلعب على التحولات الهجومية الخاطفة هي مباراة الهدف الوحيد هي مباراة الخطفة هي مباراة الهجمة هي مباراة الشبكة هي مباراة الزيارة الوحيدة للمرمى هل تكون بعناوين الألبس سيليستي أم ستكون حمراء بعنوان وبألوان لافوريا لا روخا إسبانيا خمسة ستة دقائق لعب في الفينال في الشوط الثاني نافي نيو جيرسي صفر لصفر إسبانيا أرجنتينا النهائي الوحيد اللي غاب فيه الأهداف الطليان والبرازيل في أمريكا 94 لمين واحدة لمين اثنين لمين يدخل يمين ويلم يسار ينتظر السند ويجد المسند إليه عملية الإسناد من قلب الدفاع هو لابورت يتقدم لاروخا يمشي بالميكو بارسي وفي تدخل يتدخل واحتجاج من إنزو تدخل قوي على رودري تتوتر الأجواء هنا في نيوجيرسي وضرب أخرى قدام الحكم فينشيش انذار توترت الأجواء في لحظة هنا في نهاية أمريكا ثلاثة فرق ما مسّتش كورة في مناطق الجزاء في النهايات الأرجنتين عام 90 ضد ألمانيا وعودوها اليوم وبيناتهم فرنسا ضد الأرجنتين هذا في حضورها ولكن كان لصالحها في 22

0: أربع لاعبين سجلوا في زوز نهايات عشانهم فافا ومبابي آخر. هل يكون ميسي خمس بكوريا واحدة اثنين ثلاثة مش علمين ورا وسط الميدان وصلت لدفاع كوبار سيلسن رودري الممرر والكرة ترجع بالدفاع منتخب الأرجنتيني. النتيجة باش تحكم على خيارات سكالوني ولكن لحد الآن حسوا ماشي مليح تكتيكيا وينوم في إسبانيا. إسبانيا لازم تسجل ما عندهاش حل آخر لأنه نتصور في لحظة ما الأرجنتين بعد الخمسة وسبعين عادي يظهر الوجه الثاني للألبي السلاستي. كان هذا في ماتشة الرأس الأخضر مصر سويسرا إنجلترا لما لا يفعلون اليوم أيضا. لذلك على المنتخب الإسباني أول ما يلزم يسجل فماش كلام. ثمانية دقائق لعب في الشوط الثاني هنا نيو جيرسي فينال المونديال سبر للسبر. فولين البارس خطأ خطأ دفع واضح من بيدرو بور يدخل باريديس في محاولة من سكالوني كقراءة أنه يسيطر على الوسط مقوع صابك يا باريديس قدام الحكم قدام القاضي أضرب كمل أضرب باريديس ترجع الكرة للحارس سيميليانو مارتينيز. مارتينيز عمل تصدي واحد تقريبا واثنين بينما لم يتصدى ولم يظهر في المشهد أوناي سيمون الباسكي حارس لاروخا. ترجع الكرة لإسبانيا في وسط الميدان نعم عن طريق لامين يامال إلى الحارس سيمون الخط ممنوع. ترجع كرة لابورت رودري لابورت يضغط المنتخب الأرجنتيني يطلع شوية بسراسة منتخب التانجولا صراع أفكار بالمدرب الاثنين باهم رويز يمشي أولمو ضربوهم كرة كبيرة برشا خطيرة أويارزابال أويارزابال يعدي كرة مش معقول وعند ضربة الحسم وكرة البطولة يتصدى دفاع الأرجنتين. أول كرة سريعة من الماتادور إصرار على التسجيل بالتيكي تاكا ولا لإسبانيا ملا الصبر عليهم. تمشي كرة بورو من اليمين بيدرو لميم شركن يحاول الشوت بذكريات ماتش فرنسا في السيمي فاينال يورو في ميونخ. ألفارس تحلت اللعبة نفس سيناريو ماتش إنجلترا والأرجنتين في السيمي فاينال. يمشي ليو ميسي يرجع ميسي حط الكرة ميسي تقريب مس عشر مرات الكرة فقط في الشوط الأول نجح ديلا فوينتي في عزله ورا المنتخب الإسباني السفر صفر مازال كل واحد يصطاد الخصم المنافس. شوف السرعة فابيان رويز شانجمون ريتم تبديل الإيقاع شاد كرة أويارزابال أويارزابال يلعب الواحدة اثنين مع فابيان رويز ولكن يتصدى دفاع. حب نشوف في أقصى الجانب الأيسر وين وضعية يامال كان ممكن يلعب مع يامال في الجانب الأيسر لدفاعات الأرجنتين خطيرة من داني أولمو أولمو أولمو عرضية يمسك كوريا والركنية ترجع إسبانيا بل تواصل إسبانيا في أفضليتها في تصيدها للمباراة. مش ممكن على الخطورة مش ممكن على تغيير الريتم يمسي بالكرة داني أولمو ملوك التيكي تاكا ملوك الكرة المركزة ملوك الهجمة المنظمة لإسبان تقاليد وعادات. يخسروا أوكي ولكن مدرسة فلسفة عقلية. الجمهور الأرجنتيني يساند الإسباني يتحسر على ضياع فرص. الشوط الثاني يطلع في مستواه يصعد بإيقاعه تزداد الإثارة يزداد الحماس يزداد الانتظار يزداد التطلع إلى الهدف الغدار القاضية ممكن الآن. إسبانية من الكورنير يمشي بالكرة لمين يامال حط الكرة عرضية على القائم الثاني تمشي كرة أوت الأرجنتين في أمان. إسبانيا هزمة بدون عنوان. يرسل الآن للباك رايت الأصلي. هو في العادة يبدأ بالخيارات باريدس وظهير الأيمن، وبعد يدخل مونتييل ونيكو غونزاليس. اليوم عكسها بالفعل، يغادر مونتييل التغيير الثالث من سكالوني. هل كأن سكالوني كاستينج متاعه غالط وقاعد يصلح ويرجع ويرجع بمولينا الآن ويرجع بباريدس الآن؟ لا أدري، هل هو إصلاح أم هو تغيير في الاختيارات وفي الخطة؟ سنرى. تمشي كرة من إيميليانو مارتينيز إلى التماس على روخا، تماس إسباني أضعف. 60 دقيقة للأرجنتين هجوميا في البطولة، ما همش موجودين. إلى متى سيصمد الدفاع الأرجنتيني أمام الفريق الإسباني؟ رام يصبر برشا، يمشي بالكرة في وسط الملعب ويارزابال. إسبانيا تتفوق بالنقاط ولكن الكرة تتفوق فيها بهدف زيارة الشباك، حطان الكرة في الشبكة. تمشي الكرة للاروخا، تلعب الكرة لامين. هل هو لامين المستقبل أم ينتصر ميسي للتاريخ؟ والكرة ترجع وسط الميدان، الأرجنتين غير موجودة وإسبانيا تسير المباراة مثل ماتش فرنسا. ولكن الفرق ما فماش نجاح اليوم، أن اليوم لحد الآن ما سجلتش، ولكن نفس السيطرة، نفس السلطنة، نفس الأفضلية برأيي. يمشي بالكرة الدانيو أولمو، يتقدم أولمو، أولمو على اليمين، يعطي الكرة لامين يامال، واحدة من لامين، جاهم يامال، وصل الكرة تخلي فابيان لويز، يمشي للباريزيان، يرجع الكرة عن طريق رودري، رودري لأولمو، رودري لكم من أولمو، يمشي أولمو، وصلت الكرة، بيدرو بورو، بورو، يحط الكرة عن طريق لامين، وخط لأولادي جمال، كرة لامين يامال. خطا موجود، لاتين أوروغواي مع البدايات، 34 إيطاليا، 38 إيطاليا، والبلد يحقق المونديال خارج البلاد. بعد الحرب العالمية الأولى عاد السلام، والأوروغواي تعود بنجمة ثانية في قلبي زلزال المراكانا. 54 الألمان يفاجئون أقوى منتخب في الخمسينات، المنتخب المجري بقيادة الأسطورة بوشكاش. 58 وعد الحر الدين وما وعد به بيلي والده لما بكى في الخمسين، قال له باش نجيب لك المونديال وجابه. 62 تضرب بيلي، ولكن أماريلدو جاب الكاس في سانتياغو دالشيلي أمام تشيكوسلوفاكيا. ثلاثية هيرست ولقب الإنجليزي الوحيد، ولم تعد البطولة إلى الديار من وقتها. عام 70 أجمل البرازيل، 74 نجمة الألمان، 78 تاريخي كامبس في لول، و 82 مفاجأة الطليان، وهنا أجمل الإسبان خطير العرضية. ضاعت المحاولة على إسبانيا. 86 مونديال مارادونا، 90 دموع البيبي دي أورو، 94 ضربات الترجيح للمرة الأولى، ودونجا وقت صاح لن تعربي منا هذه المرة، يقصد الكاس. عام 98 فينال زيزو ومرض رونالدو الصباح. 2002 نازاريو داليما يثر ويسجل ثنائية في مرمى البركان. 2006 لاسكوادرا زورا بليبي. 2010 عاد الإسبان، وفي 2014 الألمان، وفي 2022 وأخيرا يا ليو يدخل فيران توريس، يدخل بيدري، يغادر ويارزابال، وغادر أيضا فابيان رويز. ولاروخا عنده من الأوراق، وهذا عنده من الكروت، أنه يغير مسار النهائي والشكل الفينال، والأستاذ يغلب التلميذ. أنا ما أقول لكم، مع البدايات هو اللي قرر سكالوني في شهادة البرو، شهادة الوفا. فينتيتش والكرة الإسبانية، تقبل في برشا لعب، تقبل في برشا لعب يا صاحبي. قد تكون محظوظ اليوم، ولكن لحد الآن هي سايرة، هي ماشية، هي دايرة، والدنيا دوارة نعم، والكرة غدارة نعم، ولكن تحس أن إسبانيا قد تخطف الجول المنشود وتحقق المونديال التاريخ. يمشي لمين، يدخل يامال، لمين يامال معاه طاليا فيكو، وفي خطأ، في خطأ أو لا، فماش فاول ضد لامين يامال. ما فما شيء، وقرار سليم من السلوفيني سلافكو فانشيتش. شوف الصورة، ميسي ويامال. هذا رد بالك، رد بالك منه يا ميسي، رد بالك من لمين. هذا هي بالشعر العربي التاريخ، علمته الرماية، فلما اشتد ساعده رماني باش يرميك يا ليو. هذا لمين يامال، 5-0 و3-0 في التارجت. السؤال شكون يربح، ولكن فما السؤال شكون خير. سيطرة إسبانية بطول العرض، الأرجنتين ما جاتش لنيوجيرسي، ولا شكله ملعب نحس بالفعل مثل نهائي كوبا أمريكا 2016. أم ماذا؟ ما زال التانجو مخسر شيء، ما زالت إسبانيا ما ربحت شيء، والحكم يعطي أدفانتج ويمشي بيدري، بيدري 1-2، داني أولمو يشوط كورة والحارس مش ممكن يرتبك. إيميليانو مارتينيز والركنية، فزعان الذيب ولا قتلانو يا إيميليانو. ركنية للمنتخب الإسباني، لم يتغير السيناريو ولا القراءة في الشوط الثاني. الأرجنتين ما زالت تحت الضغط، إسبانيا تسيطر. الكرة الرابعة على مرمى الأرجنتين، ولا تسديدة للتانجو، ولكن حذاري يا ما ماتشوات هكا. صفر شوطة، صفر هجمة، صفر وصول، صفر دخول، صفر خروج، صفر زيارة، صفر أداء، صفر، ومن بعد يحط الكرة في الشبكة ويربح. اسألوا مارادونا في تورينو عام 90 أمام البرازيل مع لازاروني. برازيل تكور 3 كرات على العارضة، مارادونا يراوغ 3 برازيليين، يعطي الكرة لكلاوديو كانيجا، وكانيجا جول. ترجع الكرة بورو، هذه خطيرة من لامين، هذه خطيرة يا لامين، والركنية يمين للمنتخب الإسباني. إسبانيا تسيطر بطول العرض من الألف إلى الياء، حتى كان عندك شك في النقاش بيناتهم أيضا الباء. تمشي كرة، هدف أول المنتخب الأرجنتيني أو الإسباني لمن تكون خطيرة. خرجت ما خرجتش، يقول تمشي كرة كريستيان روميرو، روميرو طويلة، إسبانيا تحاصر بيونس آيرس. ترجع كرة إسبانية في فينال اللغة الإسبانية، الكرة الأوروبية أمام اللاتينية. هل لقب جديد للأم سود أم لوافة تستعيد التاج اللي هو أرجنتيني؟ دور الجمهور الآن، يسمعوا صوتهم بالغناء، جماهير التانكو. طويلة الكرة، امشي عن طريق الدفاع الأرجنتيني، تاليا فيكو كلاهم في الوسط، ودخل لهم بيدري، يمشي المايسترو بيدري، وسط كوكوريا. إسبانيا كلها ثقة لكسب المعركة، يضغطون من اليمين، يوربو يوسع كرة، ويني ركنية لمنتخب لاروخا. أكي أسي غانا لاروخا أم لا؟ هذا هو السؤال، هل يفوزون أم لا؟ بارسا الكرة من لامين يامال، ركنية 3-4-5، ضيعنا الحساب ولكن ما ضيعناش التركيز. ما زالت القمة في إثارة الشوط الثاني، ما زال البريك بعد دقيقة ولا دقيقة ونص. هل من جديد، هل يتغير سيناريو الفينال؟ عرضية والراسية، والكرة ترجع إسبانية، مش حطها بالرأس، لامين يلعب كنترول بيسار ويمشي بيمينه، تخدم الكرة، يمشي لامين يامال، عرضية والحارس إيميليانو مارتينيز. آه يا توريسا، آه يا فرانا، آه برقم 7، برقم بوتراجينيو، برقم خوانيتو، برقم البويتريا، برقم المرافيا. مش ممكن، ما خرجتش، مش ممكن يا توريس. هذه تجيك 50 مرة مع البرسا، حطها 49 مرة. شوف هنا لعب بالنار لا انزو باندي العب قال الفتوه ما رجربوا برا ارتاحوا الصوت الاضافي يقترب بمنام ما زلنا بعاد الحقيقة نهائي سيطر عليه اسبانيا من غير تسيم الارجنتين للبريك الحاسم ما زالت غايبة ولكن لما يحضروا ممكن يحسموها البريك
1: لعين البدايات الذكية تصنع الفرق تملك مرسيدس بنز 2026 اليوم واختر النجم التي تليق بك E300E AMG Line Plug-in Hybrid E300E Exclusive Line Plug-in Hybrid GLC300E 4MATIC Plug-in Hybrid GLC300E 4MATIC Coupe Plug-in Hybrid EQE350 4MATIC Full Electric بدفعة شهرية 4999 شيكل دفعة أولى منخفضة جداً إمكانية استبدال سيارتك الحالية ضمن الدفعة الأولى تسليم فوري هدايا حصرية مع كل مركبة شاحن منزلي مجاني ترخيص مجاني صيانة مجانية هدايا حصرية من إكسسوارات مرسيدس بنز لتعرفوا أكثر زورونا في معارضنا أو بالاتصال على الأرقام التالية

0: Don't you love how tech can make complex things easy to understand?
1: Mm-hmm.
0: Hey, let's hear the latest financial updates you have.
1: Certainly, Lewis. Markets are moving fast, and so are opportunities. Trade like a champion with the CFI app. Engineered for the power of now. Protected with advanced security. Built for speed, simplicity, and control wherever you are.
0: CFI. Empower yourself.
2: سنرى لاعبين تعبوا شفنا وقت البريك رقم 13 الروميرو هاو يظل يمشي يخرج تعب رجاء الفيفا معناها 48 اوكي 6 64 يفكروا فيها شنو 64 هذا مش لعبوا بالماتش لعبوا يا مات وليت مباريات دورات رمضانيه في الاحياء في الليل بعد الافطار ما عادش مونديال شنو 64 اللي تيح ما عادش يقوم مدينة وسيميوني يغادر روميرو وديبول الأرجنتين أنها تعاني بدنيا عكس كل المباريات السابقة اللي فازوا بها بالعنصر البدني في الدقيقة 70 الأرجنتين تتحول هل يتكرر السيناريو أم لا سؤالي له جواب وقت اللي بديت الماتش وحتى في الاستوديو في الكاونت داون العدد التنازلي حكيت سؤالي كيف باش يظهر ميسي والارجنتين وتهاجم والاستحواذ اسباني منعوا عليهم الكره كيف باش تتصرف وراه في التماس لديلا فوينتي عملاق هذا ديلا فوينتي كوكوريا التماس للمنتخب الأرجنتيني هل تتجدد الروح مع التغييرات اللي قام بها سكالوني فما ماتشوات تربحهم باللعب بالأداء فما ماتشوات تبدأ ماتش موجود لكن تربحهم بالخبرة بالدهاء المهم النتيجة هذا فينال التاريخ سيحفظ فقط البطل بيل شانكلي المدرب التاريخي الأسطوري ليفربول قال أن المرتبة الأولى هي فقط من يحفظ التاريخ الفوز في النهاية يعني الأول الخسارة في الفاينل الثاني ما تعني الشيء ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني أوتاماندي مولينا ضاعت الكرة وسط الميدان وسط الإسباني سيطر على القمة رودري يغسل الكرة تمشي مكة على يستعر الهجمة المرتدة الكرة الغدارة الخاطفة أرجنتينا رجعوا الإسبان رجعوا الإسبان حركة ثقيلة في الأرجنتين مولينا واحدة اثنين بايع يمشي مولينا ليو ميسي أول مرة نشوفه في الشوط الثاني يمشي ليو حاط الكرة ولد سيميوني يلعب الكرة ويتصدى الدفاع ويمشي كوكوريا ويعكس الهجمة المساحات يمشي باينا 4-4 باينا يرجع الدفاع الأرجنتيني تمشي كرة رودري على اليمين على اليمين فارغة يا بيدري بيدري حط الكرة لبورو بورو بيدرو بورو داني أولمو لامين يامال ما يتعداش باه إيطاليا فيكو باه إيطاليا فيكو وسط الميدان ألفاريز ما يعديش واحد من ثلاثة معزول المنتخب الأرجنتيني خطوط الثلاثة معزولة تكتيكيا إسبانيا تفوقت ولكن لم تجسم تفوقها بهدف ترجع كرة كوبارسي كوبارسي وسط الميدان يمشي الكرة عن طريق بيدري بيدري كوبارسي في اليمين يامال ثلاثي برشلونة بالهجوم يمشي لمين يحط الكرة بدون عنوان ضربة مرمى لإميليانو 20 دقيقة لنهاية المباراة عطفا على البدل الضايع وحتى أكثر شوية الإسبان ما لقاوش حل رغم الأفضلية والاستحواذ والمحاولات في الشوط الثاني ولكن بدون جول. بارسا كورة أوتاماندي مولينا رد بالك أوتاماندي إيميليانو مارتينيز إلى باينا أليكس يرجع باينا ويربح تماس تماس لإسبانيا ونيكو إليامس يستعد للدخول وميكيل ميرينو والفريق عنده بنك ثري جدا تغيير المرتقب والمعتاد اللي متعودين به يغادر أولمو ويدخل ميرينو في الوسط ويدخل في مكان أليكس باينا في الرواق الأيسر وليامس رجل نهائي برلين في مرمى بيكفورد 15 دقيقة للنهاية 0-0 نهائي نيو جيرسي دارزا الكرة ويليامس دارزا بالرأس الكرة الثانية ياخذها الأرجنتين ثم في وسط الميدان كوره اسبانيه ميرينو في خطا في فاول في خطا لميكيل ميرينو لاعب بطل البريمير ليج مع الجانرز ارسنال باريدس لازم يرد باله عنده انذار وعلى فكره هو ثاني لاعب في تاريخ كاس العالم في النهائيات في الفاينلز ياخذ بطاقه صفراء في زوز نهائيات على التوالي منذ مارادونا 86-90 امام الالمان دارسة كورة المنتخب الإسباني كورة إسبانية الاستحواذ في الشوط الثاني أكبر لإسبانيا ما يعديش كيف ستصمد الأرجنتين اللهم ركلات ترجيح يا 0-0 تمشي ركلات ترجيح يتسجل إسبانيا هذا المنطق اللي نشوفه فيه ولكن دائما الكورة غدارة يمشي بالكورة كوكوريا كوكوريا يلعب الكورة البيدري بيدري بيدري فيران توريس تلعب الكرة عن طريق رودري خطيرة جدا خطيرة والحارس هذه شوطة طاولات صغير مش ممكن يا بيدري مش ممكن يا بيدري أنا قلت بشي شوط بشي قطع الشبكة تمخذت التسديدة شنو هذا يعني نشوط فيها أنا في الخمسة سنين نشوطها بالقوة هذه كانت عندي صواريخ ما نحكي لكمش أمام فماش سبكة وقتها في الجول ترسى كورة مش يحطي له مش يحطي له مش يحطي له علاش ما شاطش علاش ما شاطش تشوطة يا مان يما تمشي صح يما الدفاع بالنيران الصديقة يغالط مرميه تمشي كورة إسبانية والحارس يتصدى والكورة في المرمى والضغط الإسباني متواصل ما خرجتش ويليامس ونيكو ويليامس مش ممكن ويلي ويلي ويلي يا ويلي الكره للركنيه الاسبانيه اذا ربحت الارجنتين يعملوا تمثال في قلب المونومنتال ايميليانو مارتينيز تسديده كوبارسي ويتصدى ايميليانو ترسى الكره المنتخب الاسباني وكذلك من البدايات وبيسيطر اوضح في الشوط الثاني بيمشي الكره من ويليامس ويليامس جونيور تلعب الكرة لاروخا إسبانيا تواصل الضغط والحكم يقول تعاود وينبع الكل آخر مباراة كسبتها إسبانيا كرة ثابتة من الركنية وقت تلعب بويول في مرمى المانشافت في نصف نهائي أظن 2010 هي 2010 يعودوها يعودوها وينك يا ويليامس وينك يا كوبارسي النار تخلف الرماد يا كوبارسي هذه ما تذيعش بويول ضرب كورة براسه كان شوطة بسقه صباع الكبير شوف كوبارسي شياخذوا الريسك دفاعات الأرجنتين مولينا غريبة بصراحة فيهاش بنالتي ولكن ريسك كبير ارسى الكرة تاليا فيكو ما يتعداش اسبانيا اسبانيا لاروخا وينو مانولو مش يضرب الطنبور ارسى الكرة لاسبانيا نهائي هجوم ضد دفاع الهجوم الاقوى ما عمل ولا تسديدة ولا فرصة والدفاع الاقوى اختار سلاح الهجوم. هذا عنوان فينا نيوجيرسي. ترجع كرة كوكوريا وليامس سرح الكرة بالوسط بدري تمشي كرة لمنتخب إسبانيا يلعب على اليمين بيدرو بورو يطلع يضغط ماكاليستير ولكن المهارة الإسبانية أكثر بلاد تلعب تحت الضغط إسبانيا متكونين مليح لمن يامال كوبارسي 10 دقائق أخيرة في الفينال ترجع كرة إسبانية رودري هيا كرة وهرب بورو والكرة تمشي لبورو والركنية أخرى من بيدرو بورو برشا ضغط على الأرجنتين عزلوا ميسي فأوقفوا الأحلام الأرجنتينية لحد الآن ويا برشا الحقيقة إسبانيا بقطع النظر على مآل الفينال ويليامس خطيرة يمشي المنتخب الأرجنتيني في الدفاع إسبانيا والحارس يطير إيميليانو مارتينيز الآن صرت أخشى على إسبانيا لابورت راولي ضايع يقبل لابورت مش ممكن على الفرص المهدورة يا أمريكا خطة ضد ولد سيميوني والكرة المنتخب الإسباني تنبيه على سيميوني خطا واضح لصالح كوكوريا شوف الكرة وحده ما ضربهاش مليح مشاتش مليانة مع ضغط مدينة هنا في مدينة نيوجيرسي في نيويورك ما زال البياض متواصل الأرجنتين بدفاعاته إسبانيا تعجز عن التسجيل في الصوت الثاني بالكامل للماتادور كرة إسبانية رودري يحل على اليمين بيدرو بورو تمشي كرة إسبانية كوكوريا ويليامس إلى كوكوريا تمشي كرة لابورت حذاري من بيدري يعطي باس الدفاع الأرجنتيني بثبات المرتدة ما تمش حكم يقول نو فاول والكرة ترجع لمصارع الثيران وانذار على إنزو فرناندو ميزان التسديدات في دقيقة 81 11-0 لإسبانيا فيهم 8 كرات بالخشبات 3 وفي الاخر مش مضمون الربح كالما ينزو انظار لفرنانديز كورة للروخا كورة لإسبانيا إلى الحارس أوناي سيمون وإلى الكورة من الحارس إلى الحارس كرة تمشي للحارس إيميليانو أحسن لاعب في منتخب الأرجنتين وقت اللي حارس الأرجنتين هو أفضل لاعب تفهم أن المباراة كانت دفاعية للمنتخب الأرجنتيني يعني اللي عملوه في فرنسا عودوه أمام التانجو ولكن لحد الآن الفرق فماش جول شي يعمل الدفاع الأرجنتيني ترجع كرة بهدوء كرة ثانية رباكي يحولها ويمشي فران توريس وصل كرة للخطير ميرينو تلعب الكرة لامين يامال كوريكت البوزيشن متاع لامين وصلت لمنتخب إسبانيا كوبارسي إسبانيا هكذا مدرجات نيوجيرسي وليامس يعطي حلول والحكم يقول نو فاول والكرة ترجع الأرجنتين من مولينا إلى مدينة إلى ليو يتقدم ميسي خرج كرة الدفاع يغطي سيمون في مأمن وبرافو ناي ترجع الكرة للمنتخب الإسباني خطأ خطاه على الأرجنتين. هذا هو سلافكو فينتيتش. رد بالك إنزو عندك سفرة. رد بالك. ترجع الكرة المنتخب الإسباني وسط الميدان. كرة على اليمين بورو لامين يامال. لامين يامال حلوة فيران توريس والتماس. تماس لفيران 85 دقيقة. حذاري أرجنتينا عام 90 من 36 عام خسرت الفينال ببنالتي أندرياس برامي في 85. كان في أولمبيكو روما وقتها. هل يكرر التاريخ نفسه أم تمر الدقيقة الصعبة على الأرجنتين؟ رودري جو كوريا تسرع أمام المرمى. رعونة أمام الستة متار الأخرى أمام مرمى الحارس ميليانو اللي أيضا أعطيه حقه كان متألق. الشوط الثاني بالضربة القاضية سيطرت إسبانيا ولكن ما زالت الأرجنتين في الفينال. الأرجنتين ما زالت واقفة وحية في نهائي نيو جيرسي. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني. ويليامز ويليامز ويلي ويلي يهرب شيلم كرة خطيرة ولكن برافو الدفاع. مولينا الباك رايت يرجع بالتغطية. بيدري بيدري أوناي بيدري. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني. نقترب من الإكسترا تايم التاسع في تاريخ النهائيات المونديالية. لحد الآن ما زالت العناوين قد تكتبها إسبانيا بسطور من الذهب عن طريق الذهب. يامال تمشي كرة ميرينو وصلت الكرة خطيرة فران توريس توريس توريس فران والفرصة المهدورة. راو علي نشوفه فيه في هذا النهائي وخاصة في الشوط الثاني قد يكون الحظ في جانب الأرجنتين. وقت اللي ضيع 5 مليون فرصة ركن بعد بشتكلها. هذا هو سكالوني كان لعب في إسبانيا. تبش كورة من أول طويلة بالراس. كوبارسي يلعب لبيدري. بيدري دخل زاد الإضافة. بيدري روعة روعة يا بيدري روعة يا بيدري. لامين يامال وسط الميدان مش قادر يجري منتخب الأرجنتين. لابورت يمشي بيدري

يحل على اليمين يمشي يمال يمال وصل كرة للمنتخب الإسباني ويليامس الخطير أحسن برشا من بيانك يدخل يمشي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي مولينا الأرجنتين إلى التماس.

Sekret Istanbul, Atatürk! كرسة تعود الأرجنتين. يا كفيت ووفيت وجمعية غولة. تربح صحة وفرحة. خسرت قسوة كرة القدم. الأرجنتين يوم ما جاتش الفينال. لكن كما قلت ما يهمنيش فيك أنت ما سجلتش. سيطرت 90%. عملت 20 كرة. ضربت 10 عارضة و10 قايمة. إيش يهمني فيك؟ سجل راموس شافي كاسياس بويول إنييستا معسكر الكبار أربع دقائق قبل الوقت الإضافي الرابع اللي بعد ما تسبر سفر سنرى هو الآن التعادل أقرب نصف ساعة في الإكسترا تايم ترجع كرة أرجنتينية أوتاماندي إميليانو رد بالكم إسبانيا ضد البرتغال وإسبانيا ضد بلجيكا في الوقت الضايع انتباه درجة كرة بالرأس ماكاليستير يزو فيهم الاكسترا تايم وماذا يمشي بالكرة التانجو عن طريق ميسي عمل ادفانتج الامشي يرجع الخطا يرجع الخطا مطالبة بكارت خيسوس نافاس أيضا من الرجالات 2010 كان في الوسط أجواء كبيرة في استاد نيوجيرسي بالنسبة للجمهور يزيدوا نصف ساعة حلال لأنه صرفوا ملايين على دخول ملعب نيوجيرسي بازيد فرجة بازيد الثارة لكن لمن الفرحة هل في بونس آيرس أو في نافورة مدريد تمشي الكرة ليو ميسي غدارة إنسو ليو ميسي وفي خطأ فماش فاول فماش كونتر أيضا تمشي الكرة للمنتخب الأرجنتيني هي الآن أرجنتينية هي والحارس طار عليها أوناي سيمون غدار يا أرجنتيني ماكر يا أرجنتيني والكونتر أتاك يمشي ويليامز ويلي يا ويلي يا ويلي حتى ويميليانو مارتينيز شدها مش ممكن بذكريات استياد الإنجليز مباراة الآن أوه أي أي أي أي أي إنزو صفرة إنزو حمرة إنزو صفرة إنزو حمرة مش ممكن قلت اكثر مره متهور جدا انزو فرنانديز لا جرين تلقلب اوكي ولكن مش هذا تهور ميسي قل شوف الفار رانا عاود نشوفه نحكم هنا قبل الفار العرقله موجوده هذا الشيلو إيبان بتاع الجودوكا الياباني التاريخي ياماشيتا هذا ياماشيتا هز الفوق ونفض اللوط بارا شوف الفار ملا غسر وملا صعوبات تتواصل حكايات المونديال تتواصل القصص في كأس العالم إقصاء في نهائي الأرجنتين وإسبانيا الصفرة الثانية لإنزو ولد عم فوف ترجع الكرة في وسط الميدان الكرة للمنتخب الإسباني
النتيجة بيضاء، الوقت خلص وانتهى، القرار لا رجعة فيه، إنزو يغادر، الأرجنتين إكسترا تايم بنقص عددي، جات كرة لميسي كاد يغدرهم، وجات كونتر أتاك لويليامز، كان بطل برلين واقترب أن يكون بطل نيوجيرس، جاب لهم اليورو وكاد يأتي لهم بالمونديال على الطبق. هوني أكو بارسلا وخرج، هكذا يقول ماركو كوريا. ميسي هنزو مخرج ما كلمونيش، قال علاش ميسي ما مشاش في اليمين كالعادة، لأنه بوشعر راكز قوي بدنيا يتفوق كوك كوريا. تقريبا الماتش الوحيد في النوك داوت اللي وقتها تتسكر ميسي ما مشاش في الـ في الـ في اليمين. الاقصاد تم، لا رجع فيه، يغادر انزي، تتقدم لاروخا، والكره لاسبانيا. كوبارس من رحم المعاناه الرقصه الاخيره يا ميسي، فكيف ستقول؟ كوكوريا كوكوريا خلاص، بدري هاجمي اسبانيا، الظافره ستاتي على روخا، الارجنتين دافعي من اجل اكسترا تايم، من اجل المجد يا البيسليستي، خطيره من لامين، الاخيره من لامين، لامين ماهوش امين، وضاعت الهجمه.

هل يؤمن التاج الثاني لإسبانيا؟ لم يكن أمين في لقطة. إلى ثاني الحلول القانونية في الفصل بين إسبانيا وأرجنتينا. هناك كرة، هناك جولد، هناك خاتم ذهبي، هناك خاتم ماسي، هناك المونديال يا لاروخا. أنقذهم يا إميليانو، تصدى يا مارتينيز. إسبانيا فاق الكل. هذا كان نفاس الوسطاني. يلا آخر كرة اللي بحذاه سيرخيو راموس، وعلى يمينه بويول أو بوجول بلغة الكتالان. هذا شمها قارس، والكرة القادمة خطير. بورو أنا، يامال أنا، يبعد البدري، سيضربها بورو بيمناه أو لمين بيسراه. أين الكرة يا إسبانيا؟ ما رأيكم؟ بيدرو بورو، يمشي بيدرو، بورو لامين، يمين يسار، يسار يمين. إسبانيا كانها ضربة جزاء. بيدرو بورو، لامين يامال.

قفاز البرونز وانت قفاز الديامون وانت قفاز الالماس انت عالمي يا مارتينيف. يمشي الكره واليوم والدفاع والنهايه والعبره بعد ال120 اليكسترا تايم في نوجه.

0: إنزو أن تكون سببا في خسارة الأرجنتين لكأس العالم؟
1: ممكن لعيب بتصرفات ما اعتقدش ان هي فيها ذكاء كبير، انذار عشان تشوح للحكم، وعنده انذار تاني عمل فاول ملوش لازمه في نص الملعب، فكلف فرقته اللي اصلا بتعاني وهي بتلعب كامل. احنا النهارده شفنا معظم الشوط الثاني بنلعب في نص ملعب الارجنتين 14-0، 14 تسديده لاسبانيا ولا تسديده للارجنتين. فحاسب يا اسبانيا، حاسب ضيع كتير، اسبانيا ضيعت فرص كتير قوي، مسيطره ومستحوذه شمال ويمين والعمق، محتاجين بس اللمسه الاخيره يبقى فيها تركيز. واعتقد ان هم قدموا مباراه 90 دقيقه كامله ينقصها بس هو عمليه التهديف. الارجنتين جايه بتدافع، نجم المباراه مارتينيز بتصدياته وحضوره داخل منطقه الجزاء وايضا تعامله مع الفرص المتاحه بالنسبه للمنتخب الاسباني، ف10 لاعبين هيعاني اكتر منتخب الارجنتين، فما بالك هو بيلعب 11 كان بيعاني، فبيلعب 10 النهارده، فاعتقد ان الامور هتبقى صعبه بالنسبه للمنتخب الارجنتين. استني لحظه فرديه او حاجه من ميسي، دايما معزول طول المباراه، كره ما بتوصله في مناطق ميته بالنسبه للمنتخب الارجنتيني، دايما بيعتمد على الهجمات المرتده او مستني الاخطاء اللي ما شفناهاش بالنسبه للمنتخب الاسباني. فانا شفت النهارده 14 تسديده لمنتخب اسبانيا، ولا تسديده ولا حتى لمسه داخل منطقه الجزاء اسبانيا بالنسبه للمنتخب الارجنتيني.
0: الارجنتين لمستان فقط داخل منطقه الجزاء طوال المباراه، ميسي في الاجمالي 29 لمسه فقط طوال المباراه ولا لمسه داخل منطقه الجزاء، لامين يامال 64 لمسه 5 داخل منطقه الجزاء، فرق كبير جدا عن السابق.
2: هو فارق ولكن امر طبيعي بالنسبه لتكون لمسات يعني اليمين اكثر بحكم السيطره والاستحواذ والخط العالي.
0: طيب ياسر سأعود لك مرة أخرى بنفس السؤال، فرق كبير على مستوى اللمسات داخل وخارج منطقة الجزاء، هل اختار سكالوني هذا الأسلوب أم طالغ وقد يندم على المبالغة بهذا الشكل في الدفاع لانتصر فقط إلى لمستين طوال المباراة في منطقة الجزاء الأرجنتين؟
3: لا، هو المنتخب الأسباني هو اللي أجبر المنتخب الأرجنتيني على التراجع، يعني ليس بإرادة من سكالوني، يعني حتى التغييرات كانت أكبر دليل، ولكن ردة الفعل بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني تكاد تكون معدومة في طوال شوطي المباراة، سواء كان على عدد اللمسات في منطقة الجزاء الإسبانية أو حتى محاولات التسديد أو المحاولات الخجولة جدا كان هناك بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. المنتخب الإسباني فرض السيطرة كاملة، التغييرات كانت من دي لفلورنتي بشكل أكثر من رائع، ولكن يبقى مهما كانت عدد لمسات لامين يامال أكثر من ميسي صحيح، ولكن تأثير الاثنين لم يكن واضح. يعني لامين يامال كذلك خسر أكثر من كرة، كان يعني لو كان في يومه أو لو كان في فورمة الطبيعية لكان استغلها بشكل أفضل.
0: مجهود بدني كبير جدا للأرجنتين طوال هذه البطولة، قاتل إضافية مرة أخرى، هل ننتظر من دي لافوينتي المجازفة والجرأة ربما اللعب مهاجم ثاني في الأشواط الإضافية حتى؟
4: وأنا أعتقد أن تسجيل الهدف في الأول مسألة وقت، أنا أعتقد أن سكالوني أخطأ في بعض التغييرات خاصة دخول باريدوس بمكان جونزاليس، يعني المفروض أن يدخل لاعب طرف، بمعنى فقط في دقيقة 70 قام بإدخال لاعب وينج بمعنى سيميوني، وهذا كب الفريق الأرجنتين، أصبح بدون رواقين، فالفريق أصبح سهل لقمة سائغة بالنسبة لإسبانيا. إسبانيا كانت الطرف الأفضل، الآن أعتقد أن الهدف مسألة وقت، على إسبانيا أن تكون أكثر صبرا وأعتقد أنها قادرة أن تنتصر في المباراة.
0: أعود مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء إلى كل زملاء المعلقين على قنواتنا المختلفة، ودعونا نتابع معكم الآن شوطين إضافيين في نهائي كأس العالم.
5: في الوقت الإضافي حققت وعانقت إسبانيا المجد 2010 في كيب تاون بهدف أندرياس إنييستا، بينما 14 اكتوت الأرجنتين في الإكسترا تايم بهدف ألماني في استاد الماراكانا. كيف تكون حصص تمديد الوقت الليلة بل الفجرية هنا في استاد نيوجيرسي؟ أمريكا مرتين نظمة مونديال قضت فينال ولا مرة شفنا هدف، هل نشاهده في الوقت الإضافي أم يتكرر التاريخ مثل 94 وينتهي اللقاء على البياض وتحسم الكاس بركلات الترجيح؟ نذكركم التانجو يلعب بنقص عددي بخروج إنزو فرنانديز. انك تفرض على الارجنتين

0: دافع 90 دقيقة أرفع القبعة لديلا فوينتي. ترجع الكرة لبيدري. تغييرات تضافت على فكرة لافوريا روخا. دخول بيدري في الوسط، ويليامز في اليسار، زاد برشا لمنتخب إسبانيا. عندهم نصف ساعة يسجلوا هدف، يا فما ريسك كبير يخسروا الكاس في الفورمة الكبيرة متاع ميليانو مارتينيز في الركلات. ترجع الكرة كوكوريا، بيدري، كوكوريا، ويليامز. الوقت يمر، كرة البيدري بنقص عدد الأرجنتين. ترجع الكرة للتانجو أو لإسبانيا، لامين يامال، بورو، بيدرو، لامين، فران، لامين يامال، بورو، بورو، فران توريس. ما يتعداش، يحسب للأرجنتين هذه القتالية في الدفاع، وخط لإيطاليا فيكو. حكاية حاتم على تأخر سكالوني، ممكن خطأ في عدم الاعتماد على تراف خل مخر سيميوني، وقت اللي ما عندكش الأجناب الأجنحة وهما ميسي عزلوه، واللي مش من غير نياب يعني هرمت. لعبوا مرتاحين برشا الإسبان، ولكن مازال الأرجنتين واقف. الكاس لم تختار طريقة إلى بيونس آيرس القريبة أم إلى مدريد البعيدة. ضربة مرمى واضح، الفكر الأرجنتيني حتى من قبل إقصاء إنزو مركزين على مارتينيز وركلات ترجيح من أخطر الكرات ومن أحلى التصديات. كرة مشات، ولكن ممتاز أنت يا إميليانو. حصلت نجوم لاروخا على الهدف المفقود، عملوا كل شيء إلا التسجيل، وهنا يسجلون. فران توريس حضوره في المنطقة، يمشي توريس عن طريق لامين. لامين بدنيا ماهوش واو في هذا المونديال. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني، ممتازة يا مال، بيدري، بيدري، بيدري. يلا إسبانيا خسرت الفينال. خليني استنى شوية، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. ضربة راس إيميليانو قناص، مش ممكن إيميليانو، مش ممكن إيميليانو. مارتينيز للتاريخ، مارتينيز يوقف لاروخا، ملا بيدري، ملا أسيس، ضربة راس حطها يا راجل، ومش ممكن. يتصدى إيميليانو مرة أخرى. الحظ أرجنتيني اليوم، الحظ أرجنتيني، الحظ البس قميص الأرجنتين والألبس سيليستي، وفي اليمين يغني يحيى مارادونا، وفي اليسار يعيش ميسي. هذا هو الحظ الليلة في نيوجيرسي. عملوا كل شيء، عملوا كل شيء. كيفاش جبتها، كيفاش اديتها، كيفاش مسكتها، اضربها بك الشعرات، اضربها بك الشعرات، ما اضربهاش بالراس. انجد قبيعة ما غير سعرة دخلت يا ويليامز. ترجع كرة المنتخب الإسباني، خطال لاروخا. 16-0، 11-0. مش ممكن، ولا واحد كان يتوقع هكذا أرقام وهكذا فينال. بورو كور وحدها إسباني، يمشي لمين يمال، حط الكرة عن طريق بورو. بيدرو، رودري، يلزم تحط هدف، ما كانش تخسر بالركلات، يلزم تسجل يا لاروخا. إسبانيا تحاول، الأرجنتين لابد من الصمود. هانت، هانت يا ألبيس سيليستي. 5 دقائق مشات، 25 ما زالت. تمشي المنتخب الإسباني، ماركو كوريا، ويليامز قدم الإضافة بدخوله. بيدري ذكرني بزرقال يمامة الأصلي، شافي. ترجع الكرة وسط ميدان، كوبارسي، كوبارسي لامين، واحدة للتاريخ يا لامين. كوبارسي، رودري، مشات الكرة إسبانية، ويليامز، ويليامز، ويليامز، ما يعديش لاروخا في الدفاع، والكرة تمشي للأرجنتين. هربت، هربت، هربت على سيميوني ودي الليغا. بارسا كورة للإسباني.
1: حب نشوف نسبة استحواذ فوق 70-75 شيء كبير في فينال مونديالي.
0: بورو بورو يلعب كورة هذه خطيرة مش ممكن. ضاعت الكورة والجول 1-0 لروخا ولكن الحكم يلغيه. فانسيس يقول لا ماذا هناك اعتبرها خط على ميرينو ولكن فما فار. سنرى في 96 سبب الإلغاء. خطأ يستبد منه ميليانو مارتينيز. خط على إسبانيا. ماذا هناك؟ أعطينا الصورة. هل فيه خطأ؟ مش على الحارس. لا يحكي على أوتاميندي فانشيتش. ما فما شيء في الحارس على هذه هو يحكي. ميرينو هنا ما عملش شيء. هنا في الجزء الثاني الهدف صحيح. لكن هل في خطأ على أوتاميندي؟ فما فار. فما ثواني عصيبة. فما دقائق مهمة. فما قرار للتاريخ. مازال الفار. فانشيتش يصر على انه فاول وخطأ. خلاص الفار يؤكد الخطأ من ميرينو على أوتاميندي. هنا الفاول. ناس واضحة برشا اللقطة. هل انتهى القرار؟ هل ألغي الهدف رسميا؟ مازالوا يستناه. لقطة شائكة جدا. شوفوها من كل الزوايا. هاكم في أمريكا كلموهم حتى على القمار الصناعية. هذا حق من هنا ومن هناك. قرار مصيري، قرار تاريخي. الكل ينتظر. أوتاميندي ميرينو والكرة للأرجنتين. إيريك زوبيميندي بطل بريمير ليج مع الجانرز. ملا بلياد عند المنتخب الإسباني. ملا تشكيلة أولى وتشكيلة ثانية. يغادر القائد رودري. ويغادر لابورت ويدخل إلي كارثيا ويدخل زوبيميندي. دالي. هل تصمد الأرجنتين أم تفعل على روخا؟ عدم اقتناع ورضا بالقرار من المدرب ديلافوينتي. كرة طويلة للمنتخب الإسباني. بيدرو بورو تارسا كورة ويليامز.

والكرة من بورو والعرضية والكرة من الدفاع مونتيز مدينة ترجع كوكوريا كوكوريا كرة لروخا تلعب الكرة زوبي ميندي دقيقة 100 خمسة دقائق الوقت الإضافي الأول يمشي بيدري وحده على يساره يدخل زوبي ميندي أرسنال يرجع بالكرة عن طريق كوبارسي كوبارسي شناوي يمشي على اليمين يامال لامين معاه تاليا فيكو لامين يامال وصلت الكرة لبورو يمشي عن طريق الوحدة اثنين لامين بعيدة يامال كرة وتملى من يامال تغيير من سكالوني

الان السناسي يدخل في تشكيلة التانجو، يحاول يصمد ربع ساعة وضربات الجزاء ركلات. تمشي كرة طويلة من الحارس ساميليانو، رجل المباراة. التانجو يحاولون، فخطأ ممكن، الحكم قال العب. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني، يهاجمون عن طريق بورو، بيدرو، يامال، بورو، وسط ميدان، زوبيمندي، وبيدري جري كرة على اليسار، يحطها لويليامز، ويليامز، مش ممكن ميكيل ميرينو، يا حظك العاثر يا إسبانيا. مش ممكن هذه ما تضيعش، ولكن ضاعت. هل هذا مؤشر على أن اللقب والكاس تميل إلى الأرجنتين؟ أنا ماشي للأرجنتين، أم أخيرا سينجح المتدور في ترويضها بالهدف الذهبي؟ ولا واحد يقدر يشكك في أن إسبانيا تستحق الفينال، واضح حتى جمهور الأرجنتين الآن يحبوا يهزوهم للركلات لا أكثر ولا أقل. شفتوا في الكورة مش معناها تسيطر وأنك أقوى من منافسك أنك مش تربح. سبحان الله، عملوا كل شيء إلا أهم شيء تحط الكورة في الشبكة. مازال عندهم الأمل. يمشي يامال من سيأتي بهدف البطولة، بذكريات كاب تاون أمام هولندا، وانيستا. يمشي ويليامز وحده، ويليامز اثنين، مدينة يسكر عليه، ويليامز يشوت وضعيفة، وترجع الكرة للأرجنتين والكونتر أتاك. ليو ميسي أمام كوبارسي، ليو يهرب، ليو يخرج كرة، بشيرجا كوكوريا في خطأ. لا الحكم قال لا خطأ للأرجنتين، هذا فاول للتانجو. نعم للسيميوني. ترجع الكرة منتخب الإسباني، هو لمين؟ هو يامال بعيد كل البعد، لكن إصابة في آخر الموسم ما خلتش يامال يظهر 100% بحقيقة إمكانياته في البطولة. لا خطأ واضح، فماش كلام، خطأ واضح للسيميوني. هاي بخباثة بف عطاك المرفق، واضح المساعد مقيل، حكم قدامه، حكم الرابع ولدنا متاعنا آدم المخادمة، هو اللي جات في وجهه الغضب متاع سكالوني. أجواء كبيرة في فينال نيوجيرسي. الإسبان عملوا كل شيء ولكن نسوا أهم شيء، التسجيل. والأرجنتين ماشي معاك، الدنيا حالة معاك، 105 الإضافي الأول خلص، كل شيء ممكن الآن. وقت اللي تعمل 20 تسديدة، 15 ولا 16 على المرمى وما تسجلش، على شنو ناوي يا إسباني؟ ويليامز خطأ، حكم قال العب. واحدة بالمنسى، واحدة بالقدوم. ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتيني، يمشي الأرجنتين وسط الملعب لقلب دفاع إلى حارس العرين. عذرا إيميليانو، غلط، أسد العرين، تلاهم في الوسط. خطيرة، بيدري خطيرة، يمشي فران توريس، فما شيء. ترجع الكرة الأرجنتينية، ضاعت الأرجنتين، مش قادرة كورتينو ربعها. ترجع الكرة لليو ميسي، وما رأيكم الآن؟ سيميوني، باريدس، وحدش تعمل. ترجع الكرة إسبانية خطيرة، ويليامز يمشي، بيدري جري يا بيدري، راقد يا بيدري. ترجع الكرة ميسي، يا ميسي، ليو والدفاع، التماس، يدخل بيدرو بورو. بدأ يلقى المساحات للأرجنتين في الوقت الإضافي.
هل يكون عنوان الفاينل في نيو جيرسي؟ إسبانيا لعبت، الأرجنتين ربحت، أما زلنا ننتظر هدف لمصارع الثيران. توتر بين تاليا فيكو وفيران توريس. يمشي مدينة، مدينة تماس، هو ضربة مرمى، الوقت خلص، آخر دقيقة، تماس وضربة مرمى، تماس للمنتخب الإسباني، خلاص الوقت الإضافي راح، ركلة ترجيح جاية، تمشي من بيدرو بورو، ورا بالرأس فيران توريس، تلعب الكرة مرة ثانية. تماس والشوط خلص والإضافة انتهى، 0-0 إسبانيا أرجنتينا.

تعاطف مع ميسي على تاريخه. رسميا الوقت الإضافي ينتهي، 0-0 الأرجنتين، 0-0 إسبانيا. الربع ساعة الأخيرة يا لاروخا، الربع ساعة الأخيرة أرجنتينا.

كل شيء إلا أهم شيء، فعلوا كل شيء ولكن بدون شيء. لحد الآن صبر صبر. التقليد اللي عملته لجنة التنظيم من خلال الخواتم الذهبية، تقريب سعر الخاتم ب 30,500 دولار على طريقة الـNBA، هل سيطر لدافع أنت أم سيعود لسكالوني؟ الهدف الملغي لإسبانيا بدأ حسب السوشيال ميديا يثير كثير من النقاشات بين العاشقة للأرجنتين وبين المحبي لإسبانيا. إذن سكالوني، أرى انتصار الروح، أرى الكرة ماشية معانا، أرى مارتينيز معانا، قاتلوا الآن كأنكم في المعركة، أرانا باش نربحوا، أرى ربع ساعة وباش نربحوا، أرى الكرة تمنعت عليهم، أرى هنا في نيوجيرسي الكرة معانا، القدر معانا، وهذه صيحة الأرجنتين.

0: مع 10 لاعبين. إسبانيا تسيطر ولا تسجل. ميسي تحرك شوية في الإكسترا تايم. في هذا الملعب 2016 فينال الكوبا أمريكا في مئوية الكوبا خسرت الأرجنتين بركلات ترجيح. يومها ميسي يهدي الركلة. أي ملعب، أي جمهور، أي جنون، أي فينال. دخلنا في يوم 22 هنا بتوقيت مكة وبتوقيت الخليج العربي. النهائي متواصل، فليفيكو ما زال صامت. إسبانيا لديها آخر ربع ساعة. ميسي يقول على كل السوء الذي ظهرنا به، ولكن قد أكون أنا البطل ويكون لامين الوصيف. يمشي لامين يامال، تلعب العرضية على القائم الثاني، يضرب فرصة والهدف. جول جول جول جول. المونديال دي روخا، المونديال، المونديال، كامبيون ديل موندو، كامبيون ديل موندو، كامبيون ديل موندو. فيران توريس، فيران توريس. واحد صفر بكل حق، واحد صفر بكل واقع، واحد صفر بكل منطق. الرقصة الأخيرة لم تكن ليو، الرقصة الأخيرة كانت عليك يا سكالوني. واحد صفر دي لا فوينتي. كيغولاثو على القائم الثاني، صلح حاله براسه ويليام سليك توريس الباسكين الكتالوني، والكتالوني جول. واحد صفر الأرجنتين بسيناريو ألمانيا في الماراكانا. يقبل الأدب القاتل هنا في نيو جيرسي. هذه إسبانيا، هذه شعارنا، هذه جمهوريتنا ومملكتنا، هذه لاروخا في التاريخ، هذا برشلونة والريال. أنا فران، أنا توريس، وعانق الشباك وغازل المجد. أحكي رواية وأكتب قصة. أنا السيناريست، وأنا المنتج، وأنا المخرج. أنا الجول، أنا الجولاثو، أنا الكامبيون ديل موندو. 1-0 إسبانيا، 1-0. لاروخا ثلاثية للتاريخ، جراند سلام للتاريخ. أضرب. 1-0 إسبانيا. طلعتها إسبانيا واقصد الكورة بعد أن رفضتهم، بعد أن تمنعت، بعد أن لفظتهم. كأن الكورة اشتاقت لمدريد وبرشلونة، إلى بيلباو، إلى المادريغال، إلى الفلامينكو الأندلسي. كأنها يا توريس، يعني بعد أن راجعت أمورها، بعد أن راجعت يا أمي يا لامين. أيها الإسبان، في هذا البيان التالي لاروخا تقترب، إسبانيا تقترب. الأرجنتين في 108 ما عملت حتى شوطة في فينال نيو جيرسي، والإسبان كرروا ملحمة كاب تاون. واحد صفر بكل جدارة، واحد صفر بكل استحقاق. إنه التكوين الأكاديمي، إنه التكوين السليم، إنها المدرسة بدون محاباة وبدون تدخل الأولياء. إنها الكورة والمراهنة على الشباب. إنها كورة إسبانيا، إنها مهارات لاروخا. 20-0 و12-0 على المرمى، وهدف في سقف المرمى. فماش كلام، فماش كلام. وزن ثقيل بكل قوة يحقق بطولة العالم. فماش كلام. إيش عندك يا إسبانيا؟ أمجادكم تتواصل، كتاباتكم في سطور الذهب تواصل. الحضور في مجلد. أنا إسبانيا، أنا لافوريا، أنا الروخة، أنا بطلة العالم. 1-0 في نهائي
1: غريب الأطوار نهاية أول مرة نشوفوه.

كويس، عندهم بايانا، خلوا ليامس، خرج رويز. أنا دخل بوتراجينيو، خرج بوتراجينيو، دخل خوانيتو، خرج خوانيتو، دخل أمور، دخل خرج عمر، دخل من زوبيزاريتا، دخل دافيد فيا، خرج الكل دخل تاني. 1-0 لفوريا الروخا. إسبانيا في الدقيقة 110 الكاس في ديها. هذا هو الهدف الغالي، هذا نباس، وهذه فرحة إيكار القديس كاسياس. 1-0 كارلس كاسياس، ثم نجوم لاروخا. إسبانيا 4 مرات بطلت أوروبا، مرتين بطلت الأولمبياد، والمرة الثانية تقترب من المونديال. هذا الطلياني، هذا جد الطلياني، هذه لقطات الطليان، هذه الجريماس بتاع الطليان، هذه حركات إيطاليا. كيتشي مك مك، خلينا ساكتين. ترجع الكرة في وسط الميدان، كرة في النصف لصالح المنتخب الإسباني. ماذا حدث في النهائي؟ مال إسبانيا، الأرجنتين وفرنسا ما تنفسوش، ما مسوش كورة، ما راوش الحارس أوناي سيمون. هذا هو السؤال الذي لديه إجابة. وقت اللي تشد كورة، وقت يلعب ميسي ومارادونا وكرويف ورونالدو الفينومينو ورونالدو سير 7 وبلاتيني وزيدان ورومينيجي وزيكو بيلي وكاريكا، ما تعمل شيء، الكورة مش معاك. واضحة الاستحواذ. انا في شوق، دلوني ان وصلت لكم معلومه البوسيشن. 75% 80% الكره عند روخا. وكوري يسار الجداره وبطوله الاستحقاق، فمشكله لحد الان نقول ارد لك ارجنتين. العوده صعيبه امام منتخب يسيطر، ولكن روى هذه الكره. ليو يربح هو ميسي، ميسي يخسر هو ليو. برشا الكورة، كوكوريا. أوروبا تقترب من لقب 13 وإسبانيا من لقب الثاني. ويليامس يقرب من منطقة الجزاء ويمشي الكورنير، ويلي إلى كوكوريا وفي أوفسايد. 113 في كاب تاون، يظل في 116 حتى إنيستا في مرمى هولندا. اليوم مبكر شوية، 108-109. 744 في فينال إسبانيا التمريرة. اشتر وقل شوية الأرجنتين، هما كان وصلوا ركلة الترجيح كانت تربح الأرجنتين، ما صمتوش. والثاني توريس، العريس العريس، خلاص فيران توريس، ولكن أوفسايد. أوفسايد على فران، تسلل على توريس. فران شوفوا، فران الفار حيران. الكرة وصل، الهدف الثاني عن طريق توريس، ولكن فما فار وفما أوفسايد. ألعب للإثارة به. 114 الإسباني يقول لي مش مدخلنا في الإثارة، نحبوا نضمن البطولة. خطا على ويليامس. اريد ان اسال الكباتن في الاستوديو والكباتن ايضا اللي في الملعب في نيوجيرسي، لماذا نقطه القوه في هذه البطوله اصبحت نقطه ضعف اليوم، اللي هي اللياقه البدنيه، كانت هي النقطه المفصليه اللي ربحت بها الارجنتين وصلت الفينال. ماذا حدث في نهائي نيوجيرسي؟ ترجع الكرة وسط الميدان. لأول مرة في التاريخ العائلة الملكية الإسبانية كلها برا البلد، عائلة فيليب الكل هنا في نيوجيرسي. لحد الآن التاريخ يكتب إسباني. وميسي وميسي وميسي، البرغوث، البولجا، والركنية، ركنية
ركنيه بإريك غارسيا أو كعاد في بيت أو كعاد المعلومة وصلت لكم وفاهمينها وعارفينها وحافظينها. إذا تعدى الأرجنتين بشي يهز المونديال بالركلات يمشي كورة على القائمة الثانية ميسي. هذه نعتبرها أول محاولة على المرمى تقريب في 115 من ليو ميسي. دخل لوتارو الآن ولا تخلوا ما فقتش دخل لوتارو الآن دخل مارتينيز الآن. هذا هو الهدف هذا ديلا فونتي. ديلا فونتي 15 ماتش في البطولات الكبرى يورو مونديال من غير خسارة. هذا يكرر إنجاز قريبا جدا لفيسنت ديل بوسكي بطل أوروبا 2008 بطل العالم 2010 بعد عودة اليورو كما تعرفوا. لكن شوف التواصل والتاريخ. نعطيكم معلومة والكرة ضاعت على روخا ولكن لم تضع المباراة ونقاط على إسبانيا. بالأسيست الراسي جبت البطولة لحد الآن 116 إسبانيا نسبة الفوز في النهايات. أرجنتينا عن طريق باريدس يمشي بالكرة طويلة تاليا فيكو

أجواء كبيرة، الجماهير الإسبانية تتقدم. ستبقى لحد اللحظة إيطاليا والبرازيل الوحيدين اللي عملوا الثنائية المتتالية. يو يو يو بالمرفق، هذا أوفسايد بالمرفق، هذا التسلل بالمرفق. كان حلق شعره البارح ما يكونش أوفسايد. 1-0 لروخا. شوف الفرحة، مونديال تاريخي، المباراة تعدد 104. من 10 سنين خسر ميسي في هذا الملعب أمام الشيلي في نهائي كوبا أمريكا، وكأن نيو جيرسي لا تبتسم لليو. شكرا لما قدمته يا بولجا، شكرا للسهرات التي قضيناها معك يا ميسي، شكرا لمتعة الأهداف وفرجة المباريات، روعة الكلاسيكيات التي صارت من أبجديات الجلد المدور. ولكن هكذا هي كرة القدم، يوما تسر ويوما تساء، يوما أفوز ويوما أخسر. ولكن كرة القدم العالمية علمتنا دروس، وعلمتنا إصرار، وعلمتنا روح، وعلمتنا إبداع، وعلمتنا زرع يتلوه حصاد، وإسبانيا زرعت لتحصد. ترجع الكرة عن طريق مولينا، مولينا 119 يمشي بالكرة، ولامين في 19 سنة بطل أوروبا، بطل العالم، البطل الأولمبي. إيش ناقص؟ ناقص كان الشامبيونز ليج تو ياخذها مع البارسا، إذا مش غدوة اليوم، إذا مش اليوم غدوة، ويسكر ستاج مبكر جدا في أقل من 20. ترجع الكرة لليو ميسي والدفاع الإسباني، ترجع الكرة إلى بالراس مولينا، خط على ويليامز، وهذه الأخطاء رد بالك منها يا الأسمراني، لأنه بشي لوح الكرة القدام الأرجنتيني لليو ميسي. ليو أرجع تنفذ من الورا يا ليو، ترجع الكرة لميسي. 120 120 آخر كرة، آخر فرصة، آخر لقطة، آخر حركة، آخر صورة، آخر لقطة من أجل أول بركة في مرمى الحارس وناي. 1-2 يمشي، يقرب ليونيل، يخرج كرة خطيرة، والتعادل مش ممكن. يا الله مش ممكن، هذا سينيسي. يا سكالوني، يا سكالوني، الرجال لعبت وانت تغدرهم، مش ممكن. ميسي سيميوني، والكرة الى الركنية، ركنية، الضغط الهجومي واضح. 120 على استوى يا ارجنتين، ترجع الكرة، دفاعات المنتخب الاسباني ما زال امل، ما زالت حياة، ما زالت فرجة لامكانية الفرحة. 5 دقائق للوصول، 5 دقائق للنهايات، 5 دقائق من اجل المجد يا ليو، من اجل تحويل الفضة الى ذهب. وعرضية وكرة مش ممكن، وخرجت سلامات وركنية ثانية على التوالي. أي إثارة، الأرجنتين يلعب الكل في الكل، يحط كل أوراقه. تيوينو لوتارو، تيوينو لوتارو. دقيقة مرت، ستعود الكرة في ظروف الوقت، في ظروف أن الكرة ستعود لإسبانيا، في لقطة كرة ثابتة ركنية. أعتقد في رأيي آخر فرصة للتانجو، هل يفعلها ميسي في آخر كرة، آخر كرة قبل الرقصة الأخيرة؟ الأرجنتينيين يقولوا أرجوك، عرضية باش يشوط ويعدل. ويني ويني، حتى في مستوى نقطة الجزاء شاطة عالية، شاطة عالية. يا سيميوني، يا خوليانو، بدأت تضرب الدموع من الجانب الأرجنتيني للفذة، وبدأت دموع الأفراح تقترب هناك في إسبانيا. الأندلس، هناك قصر الحمراء ينور الليلة، هناك كوردوبا، قرطبة تتذكر أيام التاريخ، هناك إسبانيا تستعيد أيام الأمجاد. هنا إسبانيا، هنا لافوريا روخا. مانولو مات، ولكن البومبو وصوت الطنبور ما يموتش. اضرب البومبو يا مانولو. ترجع الكرة للمنتخب الاسباني، ترجع الكرة،
يضغط فريق إسبانيا. كرة وسط الميدان. دقيقتين مازالوا ثلاثة. 180 ثانية في عمر نيانيو جيرزي في خطأ. حكم قال العب والتماس به الأرجنتين ستلعب. كان يطالب خطأ قلب الدفاع أوتاماندي. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني. آخر الكرات. ميسي تحرك في آخر الماتش بعد الهدف. ليو ميسي باس واحدة اثنين ماكاليستير مضغوط عليه يرجع للخلف تمشي في اليسار تاليا فيكو والكورة للمنتخب وفي خطر إسبانيا لنحي ديك العمغيري دين متوترين برشا الأرجنتينيين المنطق يقول انتهت ولكن في الكورة العالمية ما فماش وفات شوف التسديدة هذه كورة بطولة هذه كرة بطولة يا سيميوني الفينال التاسع لليو مع التانجو الخسارة الخامسة بدأت تقرب وهنا لا صوت يعلو فوق صوت إسبانيا إذن الكرة تمشي للمنتخب الإسباني مرت كرة طويلة من الحارس في وسط ميدان ترجع الكرة أوتاماندي خطأ لا تلعب سي ويليامز يضغط الأرجنتين قدمت مونديال كبير ولكن لنعترف الليلة كان أمامها منتخب قوي منتخب أفضل منتخب حقيقة بين ظفرين عظيم والعظمة لله تمشي كرة من ليو ميسي الأخيرة أوناي وكيف يودرها أوناي وكيف تضيع من القفاز الذهبي سيمون إذن أوناي سيمون على بعد دقيقة من المجد على بعد دقيقة من الحقيقة أن إسبانيا الأقوى في هذا المونديال بطولة الجدارة والاستحقاق ويليامز للكرة الثانية للكو أو للكرة الاحتفاظ يمشي ويليامز وصل لمارك يلعب كوكوريا حتى لريك غارثيا وصل صارت يمين للرايا بيدرو بورو في اليمين والكرة لميرينو يرجع الكوكوريا إنها تمر وهنا للثواني والكرة عن طريق توريس جوليادور الفينال جوليادور الكوبا ديل موندو جوليادور التيتر الغالي والكرة ترجع في وسط الملعب في خطة لمنتخب الأرجنتين خلاص آخر كرة للتانجو تنفذها إيميليانو مارتينيز حارب وحده إيميليانو للأمانة حارب وحده وفي الأخير كرة من توريس صنعت بها إسبانيا المجد إلى

0: اكتب ورقة من تاريخ الموندو. فيران توريس كي جول.
1: شكرا لكل الزملاء واهلا بكم مرة اخرى. مبروك لاسبانيا، عشاق اسبانيا في الوطن العربي، على هذا الفوز المستحق بعد ان كان منتخب اسبانيا الطرف الافضل طوال المباراة النهائية، هو يتوج بنجمته الثانية، ثاني كأس عالم بعد النجمة الوحيدة التي كانت على قميص لامين يامال. حتى هذه المباراة ستضاف نجمة أخرى. مع كل هذا الشد، مع كل هذا التوتر، كان منتخب إسبانيا أمام كل هذه الأسماء الكبيرة، أمام يورينتي، أمام الكراز نجم التنس، أمام بويول، حتى ليفاندوفسكي كان مع تشافي ومع راموس ومع بقية الأسماء يشجع لاعبين منتخب إسبانيا، كان سعيد للغاية بعد أن سجل فيران توريس نجم منتخب إسبانيا نجم برشلونة هدف الانتصار، وبالتالي جاءت الفرحة هنا. نجم هذه البطولة على مستوى التدريبي دي لا فوينتي، مباراة لم تكن سعيدة ليونيل ميسي بعد مشوار مذهل في ثالث نهائي مونديالي لميسي الذي خسر نهائي مونديال 2014 في البرازيل، يخسر مرة أخرى في هذا الملعب في نيو جيرسي، فاز في روسيل في قطر، حقق لقبا وحيدا مونديالي من أصلي ثلاث نجوم لمنتخب الأرجنتين في تاريخه، وبالتالي يخسر الآن النهائي الثاني. قد انتفق كابتن ياسر بأن منتخب إسبانيا كان الأحق فعلا بالفوز بهذه البطولة.
2: نعم، فوز مستحق سواء كان بالمستوى وحتى بالنتيجة، وأنا أعتقد أنه ما بدأ فيه المنتخب الأسباني من بداية البطولة أثبت ثباته في المستوى وتطوره من مباراة إلى أخرى، والدليل أنه ينهى هذا المونديال بهدف وحيد يتلقاه في مرماه، رغم ذلك يقدم نفسه بأسماء شابة، أسماء حملت الراية بعد الجيل الكبير والجيل العظيم جيل 2010. الكل لم يتوقع الكثير أن يعود المنتخب الأسباني لتحقيق يعني خلال 10 سنوات تقريبا أو تقريبا 16 سنة من مباراة إلى أخرى، والدليل أنه ينهى هذا المونديال بهدف وحيد يتلقاه في مرماه، رغم ذلك يقدم نفسه بأسماء شابة، أسماء حملت الراية بعد الجيل الكبير والجيل العظيم جيل 2010. الكل لم يتوقع الكثير أن يعود المنتخب الأسباني لتحقيق يعني خلال 10 سنوات تقريبا أو تقريبا 16 سنة يعود ويحقق هذا اللقب بهذه الطريقة وأمام منتخب عنيد جدا. هذا المنتخب الأرجنتيني يتجاوز كل الصعوبات ويصل إلى المرحلة الأخيرة، ويعني مقيد الأيادي أمام منتخب يقدم نفسه بكرة شاملة، كرة جماعية تستحق أن تكون بطلة العالم في هذا الوقت وهذا التوقيت، وتثبت دائما أن الكرة الجميلة، الكرة الشاملة هي من تحقق الألقاب دائما، وليس الاعتماد على لاعب ولو كان الأفضل في التاريخ.
1: غريبة كرة القدم، فيران توريس الذي كان يقاتل على مقعد أساسي في برشلونة كان في الدكة في كثير مباريات، ليفا كان فضل على مستوى المنتخب، لن يكون المهاجم الأول في المنتخب معظم فترات المباراة، يأتي ليحسم الفوز ويحسم فوز إسبانيا باللقب الثاني أمام فرحة كل إسبان، رودري الشق الأصغر للأمين وكل إسبانيا.
3: يعني حاسم حقيقة من تكلم عليه في مباراة البرتغال كان صاحب الأسيست المارينو المسجل، يعني لاعب لما يدخل أكيد ولا يتذمر لا تشعر بأنه يتكلم أو يرفض، ولما يدخل يحاول أن يقدم أفضل ما لديه. حقيقة لما نشاهد مباراة اليوم أكيد أن إسبانيا استحقت انتصار عطفا على أدائها الذي كان من الدقيقة الأولى إلى غاية تسجيل الهدف.
1: هذه لقطة مؤثرة أكيد.
3: أكيد إحنا نتكلم على أفضل لاعب على مر التاريخ، أكيد أنت تريد أن تشاهده دائما يحقق نجاح خاصة محبين ميسي، لكن في الأخير في منطق في كرة القدم لابد أن يحترم. إسبانيا كانت الطرف الأفضل على جميع المستويات، إسبانيا فازت على فرنسا بدون أي عناء، فرنسا التي تعج بالنجوم، إضافة إلى بعض التغييرات نرى سكالوني لم يوفق في مباراة اليوم خاصة في الشوط الثاني، بمعنى أنه جعل 4 لاعبين وسط الميدان كلهم لاعبين ارتكاز، بمعنى لا يوجد لاعب طرف، فساعد المنتخب الإسباني كذلك في حصار المنتخب الأرجنتيني. وإن كانت يعني هذه
1: شاهد كل هذه اللقطات بعد المباراة، يعني فريدس إنزو جافي،
3: أنا لا أريد على فريدس لم يقدم الإضافة المطلوبة، وإن كان دخل من أجل أن يكون يمنح أكثر التوازن وأن يكون أكثر هدوءا، بل دخل وكان أكثر تشنجا وتحصل على الكرت اكثر ثم انزو، بمعنى يعني في مثل هذه المباريات جزئيات بسيطه تحسب مباراه. انت الطرف الاقل وانت الطرف الذي تعاني على المستوى البدني، ثم تاتي وتتحصل على كرت اصفر ثم تتدخل بتصرف في نوعا ما من التهور، فهذا يساعد معنا المنافس ان يحقق انتصار عليك. ثم اليوم لابد ان تظهر احترام لمنافسك الذي كان افضل منك على جميع المستويات في كل شيء، يعني بدنيا فنيا تكتيكيا كان افضل منك. يعني اكيد احنا نتكلم على ميسي لان اليوم ميسي هو افضل لاعب، يعني ما قدمه لغايه الان لغايه
4: الشوط الاضافي الثاني كان في 20 تسديده لاسبانيا 0 للارجنتين.
3: يعني الارقام تحكي على نفسها. كذلك انا دائما انا المدرب اشدنا فيه في العديد من الامور، في جعل فريق جيد تنافسي في حماس، تغييرات التي كانت بعد المباراه كانت حاسمه، لكن مباراه اليوم حقيقه تغييرات لم تعطي الاضافه.
4: كابتن محمد، اعرف حبك وتعاطفك مع ميسي، لكن لا يمكن في كل مره ان يحدث هو بنفسه الفارق. اليوم الفروقات كانت شاسعه للغايه لدرجه انه لا يمكن لميسي ان يصنع اي شيء امام منتخب اسبانيا.
5: طبعا من المرات القليله ان كره القدم تبقى عادله. النهائيات كنا بنقول تكسب لا تلعب، النهارده اسبانيا
4: كسبت ولعبت
5: طبعا في كل المستويات. محمد، المستوى الفني والتكتيكي والبدني وعلى المستوى الذهني، هل المجموعه تكسب الفرديات؟ خلي بالك الفرديات
4: هذا كابتن من نجوم البطوله.
5: طبعا
4: مباراه فرنسا ومباراه نهائيه.
5: انا قلت لك يا محمد الكره الاسبانيه بتعرف تستغل اجيالها الذهبيه. الجيل الذهبي ده جيل ذهبي، خد يورو
4: كاس عالم
5: وكاس عالم. الاجيال اللي قبل كده خدت يورو وكاس عالم. توريس لو
6: صعبة وكنتم تحاولون أن تسجلوا الهدف، 20 فرصة بالنسبة لكم ولم يكن هنالك فرص للمنتخب الأرجنتيني، كيف رأيت كل ذلك؟ نعم، كل النهايات صعبة جدا، وعندما يكون هنالك ميسي في الفريق المنافس فتبدأ في أن تشعر بالتوتر أو القلق، ولكن نحن كنا نعتمد على أنفسنا أن نقدم كرة القدم التي اعتدنا عليها، وأعتقد أننا أظهرنا ذلك. وكيف كذلك بحثت عن هذا الهدف، ألغي هدف لكم ولكن نجحتم في أن تفوزوا في نهاية المطاف، ما هو شعورك بأن تسجل هذا الهدف المهم؟ شعور كبير بالراحة بعد هذا الهدف. أعتقد كما قلت ربما المصير كان مكتوبا، نحمد الله على ذلك، دائما ما يمنحني القوة والطاقة من أجل أن أستمر. وفي النهاية كما أقول دائما هذا من فضل الله ويمنحه لمن يستحق. هدف إنيستا كان في التاريخ، والآن هدف فيران سيبقى كذلك في التاريخ.
4: من فيران توريس نجم المباراة النهائية صاحب الهدف الوحيد على غرار ما حدث مع إنيستا في جنوب أفريقيا، دعونا ننتقل مباشرة إلى استوديو بين سبورتس هناك في ملعب المباراة مع باسل كوندي. باسل تفضل.
7: تحية لك محمد. إسبانيا تتوج للمرة الثانية، إن كان أندريس إنيستا هو البطل القومي في 2010 فاليوم أصبح فيران توريس هو هذا البطل. إنها كانت ليلة القرش فيران توريس في هذه المباراة، وقالها مارسيل دوسايي أن على أويارزابال أن يخرج وأن يدخل. فيران توريس أكثر حيوية، كان أكثر لاعب في العمق، وكانت خطورة منتخب إسبانيا أكثر مع دخول بيدري فيران وأيضا ويليامز.
8: نعم، كانوا يحتاجون إلى نقطة مرجعية أفضل في هجوم منتخب إسبانيا في الحقيقة، وفيران توريس هو من قدم هذه القيمة المضافة في منظومة الفريق مع الآليات بالتأكيد التي أرهقت قليلا. هو تمكن أيضا من استغلال الفرصة، لكن يا له من منتخب إسبانيا أيها السادة، يا له من منتخب فعلا بطل عالم جميل أنيق جدا مع رودري الذي كان استثنائيا بالنسبة لي، رجل المباراة حسب رأيي، رائع بكل بساطة في التنشيط في التنظيم في فرض النسق في كل مرة والنسق المطلوب مع المنتخب الإسباني. هذا منتخب بطل فعلا يستحق هذه الكأس.
7: يوسف، كل الفرص لإسبانيا على المرمى ولا أي تسديدة لإسبانيا. اليوم لم نشاهد ميسي، رودري كما قال مارسيل أفضل لاعبين في المباراة. اليوم الجائزة تعطى لفيران توريس وهذا أمر طبيعي.
9: طبعا أظن فوز مستحق، سيطرة بالعرض والطول، استحواذ، فرص كثيرة على المرمى، تسجيل على المرمى تقريبا 20 تسديد على المرمى، استحواذ تقريبا 70 أو أكثر من 70%. كان من العار أن تخرج إسبانيا من هذه المباراة بدون هذا اللقب. يعني شاهدنا فريق المنتخب الأرجنتيني لم يجاري منتخب الإسباني منذ بداية المباراة استحواذ السيطرة. قلنا دائما قوة المنتخب الإسباني في وسط الملعب، عندما يستحوذ الكرة حتى عندما ضغط بعض المرات كان يضغط المنتخب الأرجنتيني، فكان لا يستطيع أن يسترجع الكرة بسرعة، دائما التفوق كان المنتخب الأرجنتيني. شيء آخر يا باسل، عندما عندك يكون عندك البدائل، يدخل ويليامز، يدخل توريس، ويدخل بيدري، ويدخل ميرينو وزوباميندي، لاعبين كلهم، عندما يدخل لاعب إلا ويكون لاعب آخر أفضل منه، وهذه قوة المنتخب. المنتخب تحتاج ليس فقط إلى 11 لاعب، تحتاج إلى دكة مهمة، وهذا ما يحتاج كل فريق يريد الفوز في مثل هذه المناسبات. لا يحتاج فقط 11 لاعب، لكن يحتاج تقريبا 18-20 لاعب في المستوى، كله في المستوى. دفاعيا تخيل أن الفريق لم يسجل عليه إلا هدف واحد طيلة البطولة
7: في الدور ربع النهائي،
9: طبعا
7: في 8 مباريات،
9: وفريق يستعد وفريق يلعب هجوم كرة هجومية، يعني من الطبيعي أن عندما تلعب كرة هجومية دائما دفاعك يكون متقدم، وبالتالي ممكن تستقبل أهداف، لكن هو فريق متكامل، فريق متجانس، فريق متوازن دفاعيا قوي مستعد، ودائما عندما تستحوذ على الكرة لا تعطي الفرصة للمنافس أنه يهددك بشكل مستمر، وهذا ما حدث اليوم. لا شاهدنا لا ميسي لا ألفاريز لأنهم كانوا بعيدين وعزلوهم عن البقية. مبروك المنتخب الإسباني، منتخب الجمهور الإسباني
7: يستحق،
9: ودون فوز مستحق. وأنا
7: الذي كان قليل اليوم الجمهور الإسباني مقارنة بالجمهور الأرجنتيني
9: طبعا، ولكن أنا باسل كنت منذ بداية قبل بداية هذه البطولة رشحت منتخب الإسباني لأنه منتخب كما قلت قوي، منتخب عنده لاعبين على مستوى عالي جدا.
7: عبد العزيز، اليوم شاهدنا ديبو مارتينيز، شاهدنا إميليانو يتألق اليوم في مواجهة منتخب الإسباني وما كان يعول عليه المنتخب الأرجنتيني أن يصل لركلات الترجيح. لو لم يسجل منتخب الإسباني لكان ربما سيناريو مختلف في نهاية المباراة.
10: أتفق تماما، مارتينيز بكل تأكيد جعل المنتخب الأرجنتيني يصل حتى الأشواط الإضافية. طرد إنزو نفس الأمر أعطى المنتخب الإسباني هذا الفرصة، لكن من يشاهد النتيجة أو من لم يشاهد المباراة وشاهد النتيجة فقط سيقول بأنها مواجهة متكافئة، حالة الطرد نوعا ما هي اللي جعلت المنتخب الإسباني يتفوق، لكن في الحقيقة بأنها كانت مواجهة غير متكافئة تماما. استحواذ أكبر المنتخب الإسباني، فرص أكبر، سوء الحظ، تألق مارتينيز كانوا سبب في الوصول لأشواط إضافية، لكن الطريقة التي لعب بها المنتخب الإسباني، نموذج لعب المنتخب الإسباني طوال فترة البطولة أعتقد جعل تفضل.
7: نعم عبد العزيز، نعود مرة أخرى لكابتن أو لمحمد سعدون الكواري في الدوحة لمتابعة مراسم التتويج.
4: شكرا لباسر وأهلا بكم مرة أخرى. الكثير من الجدل كان حول الهدف الذي احتسب ثم ألغي لمنتخب إسبانيا لنيكو ويليامز، لكن عندما عدنا إلى اللقطة والإعادة في أكثر من مرة كان واضح أن هناك حاتم دهس، وبالتالي ربما حكم المباراة وتقنية الفار وفقا في إلغاء هذا الهدف.
11: لا قرار كان
4: يعني كويس لإسبانيا أنها أصلا سجلت، يعني فازت بذراعها في كل الأحوال،
11: في كل الأحوال فازت بحقية يعني في المباراة، لكن الهدف كان سبقه أنه ميرينو كان في دهس على رجل أوتاميندي، لذلك الحكم لما أعلن على الهدف بدون أي تردد، وأعتقد أن الفار أقر هذا لأن الفار لا يتدخل لما يكون قرار الحكم عكس قرار الفار للتدخل. أعتقد الهدف كان سليم في القرار، لأنه في بعض الأحيان التركيز يكون معنا على جزئيات مهمة يكون لها دور رئيسي في إلغاء هدف. على كل حال هذا الهدف الذي ألغي لا يحجب المستوى الممتاز الذي قدمه المنتخب الإسباني، على فكرة فرض الإيقاع فرض الأسلوب، لابد أن نعترف بالدي إن إيه الموجودة.
4: الأرقام تؤكد كل شيء كابتن، 858 تمريرة مقابل 456، في كل شيء كانت إسبانيا أفضل على مستوى التسديدات، فقط 2 الأرجنتين كانت في نهاية المباراة في الأشواط الإضافية، قبل ذلك كان 20-0، في كل شيء الأفضلية كانت واضحة للمنتخب الإسباني.
11: هذا واضح، يعني الأرقام تدل على ذلك على مستوى التمرير، على مستوى الفرص، على مستوى التسديد.

0: ليس لديها هجوم، بمعنى هذا واضح، يعني الارقام تدل على ذلك، على مستوى التمرير، على مستوى الفرص، على مستوى التسديد. لكن الاشكال ليس في هذا، بعض الاحيان لما تواجه فريق افضل منك على مستوى الاستحواذ فانت تعطيه ثمن بالاستحواذ لانك لا تستطيع مجاراته بالشكل الكبير على استحواذا ومهاره، لانه هذه ديانية خاصه بالمنتخب الاسباني دي لوفوينتي، وكذلك الارتكاز على برشلونه في هذا بالذات. لكن اليوم لما الارجنتين تفتك الكوره ليس لديها هجوم، بمعنى انه لا الطرف الايمن ولا الطرف الايسر يقوم بالهجوم. وهنا لما نتكلم لما نشاهد حتى فرنسا خسرت استحواذ، لكن كانت فيه نوعا ما من الفرص.
1: هذا الهدف اللي الغي لي،
0: هذا الهدف لو العوده الناس في واضح ان الحكم اعلن بدون اي تردد. لكن عوده للحاله والتركيز، لو فيه الرجل اليسرى لميرينو كانت داس على تمندي فالغاء الهدف، كان محق لانه لا يوجد فاول لا على الحارس مارتينيز ولا تدخل من ميرينو على الحارس، ولذلك الغاء الهدف كان محق وكان سليم بالنسبه للحكم.
1: نتكلم محللي بي ان سبورتس، وننتقل معكم مره اخرى الى ملعب المباراه لنتابع معكم النتائج. بعد ان قام الان لاعبو اسبانيا بعمل ممر شرفي لمنتخب الارجنتين. تابعوا.